بفكر إنه غيابك ما بيأذيني، بقول بكرة بنسى عادي وبتخطاكي، ما كنت عارف إنه غيابك بيمحيني وهالقلب ما رح يسكنه سواكي.

0: نصل الآن معكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الدينية على أثير إذاعة حبايب أفهم.
1: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب أفهم.
2: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: يصبح
1: رب العرش العظيم
0: سبع مرات
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهم
1: لا إله إلا
0: من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسأل

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يسبح وحين يمسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: سبحان الله.
0: أذكار الصلاة.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: حبايب اف ام 93.7.
1: قصتنا اليوم عن نبي من أنبياء العرب عليهم جميعا الصلاة والسلام. أرسله الله عز وجل لقوم سكنوا الأرض بعد طوفان نوح العظيم عليه السلام ليدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد الحق بعدما بغوا وطغوا وأفسدوا في الأرض، ولكنهم كعادة أكثر الناس كعادة أكثر الأقوام والأمم كذبوا نبيهم وحاولوا قتله، فكان عقاب الله عز وجل لهم بأشد أنواع العذاب على مر التاريخ. إنه نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام، خطيب الأنبياء والمرسلين. فمن هو نبي الله شعيب عليه السلام وما قصته؟ وإلى أي الأقوام أرسله الله عز وجل؟ وماذا فعل؟ وكيف كان عقاب الله تعالى لهم؟
0: حبايب FM 93.

عربية تدعى مدين نسبة إلى مديان ابن إبراهيم عليه السلام، وكان يسكن بها قوم فقراء ضعفاء قليلي العدد والعتاد، لكنهم كانوا يعبدون الله عز وجل حق عبادته على دين إبراهيم عليه السلام. فأنعم الله عز وجل عليهم أن بارك في أرضهم حتى امتلأت بالأشجار والثمار، وأصبح لديهم الكثير من البساتين وأجود الثمار، وكان يتهافت الناس عليهم من كل فج وصوب، فعملوا بالتجارة ورعي الأغنام إلى أن أصبحوا مركزا تجاريا هاما في بلاد العرب، فصاروا من أكثر الناس أموالا وأولادا، وأصبحوا أمة كبيرة في العدد، وصاروا أغنياء وأقوياء من بعد ما كانوا فقراء وضعفاء. كل هذا وأصحاب مدين يعبدون الله عز وجل ويشكرونه على نعمه عليهم، وتمر الأيام والسنون، فيموت الآباء ويأتي الأبناء وأبناء الأبناء، وينسى الناس فضل الله عز وجل ونعمه عليهم، وأن جعلهم أغنياء من بعد فقر وأقوياء من بعد ضعف، وبدأوا في الشرك بالله تعالى والبعد عن طاعته وعبادته. فأول ما عبدوا كانت شجرة عظيمة لديهم تسمى الأيكة، وهي شجرة كثيرة الأغصان والأوراق، كانت هي أصل الأشجار والثمار لديهم، حيث كانوا قد أخذ أجدادهم من بذورها واستصلحوا بها أرضهم، فزين لهم الشيطان أعمالهم وظنوا أن هذه الشجرة هي سبب الرزق لهم، وهذا وهم وضلال كبير، فأخذوا يتبركون بها شيئا فشيئا حتى عبدوها من دون الله عز وجل، وبها سموا في القرآن. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، بل وازدادوا أكثر من هذا وأخذوا يعبدون الأصنام ويفسدون في الأرض، حيث أخذوا يستغلون موقعهم التجاري المتميز بين الشام والحجاز ومصر، وأن كل التجار والقوافل كانت تمر عليهم في طريقهم، فبدأوا يقطعون الطريق، قطعوا الطريق على كل القوافل التي تمر من قريتهم، وكانوا يقعدون لهم عند كل صراط وطريق يمنعون الناس من العبور، وهذا من الفساد في الأرض. كانوا يمنعونهم من العبور إلا إذا دفعوا إليهم شيئا من أموالهم وتجارتهم هذه، ومن لا يدفع لهم تؤخذ منه بضاعته كلها غصبا ولا يدخل إلى مدينتهم مرة أخرى. بل وازدادوا أكثر من ذلك وأخذوا يغشون الناس في التجارة وينقصون لهم في الميزان والمكيال ويبخسونهم أشياءهم، فإذا أراد التجار بيع بضاعتهم وهي تساوي مثلا 10 دنانير، اجتمع إليه تجار المدينة الفاسقة هذه عن بكرة أبيهم وقالوا له: لا، بل إن بضاعتك هذه لا تساوي إلا 6 دنانير فقط. وإذا رفض التاجر بيعها أخذوها منه عنوة، ثم ازدادوا فسادا أكثر وأخذوا يتعاملون بالربا، وهذا من طمعهم وجشعهم، فهم ليسوا بحاجة إلى تلك الأفعال القبيحة لكي يأتوا بالرزق هذا، فالرزق كبير والخير كثير، إلا إن حبهم للدنيا والمال وما دفعهم إلى ذلك الفعل القبيح. بل وازدادوا كفرا عن هذا وأخذوا يتفاخرون بهذه الأفعال ويجهرون بها في كل مكان، حتى أرسل الله عز وجل إليهم رجلا صالحا منهم يدعى شعيبا عليه السلام، يعود نسبه إلى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قيل هو شعيب بن عيفاء ابن ثويب ابن مديان ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وشعيب أحد الأنبياء العرب الأربعة الذين قال عنهم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه عندما سأله عن أول الرسل، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، 4 سريانيون، آدم وشيث وأخنوخ وهو إدريس، وهو أول من خط بالقلم، ونوح. قال صلى الله عليه وسلم: 4 من العرب، هود وشعيب وصالح ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: ونبيك يا أبا ذر. فشعيب عليه السلام نبي عربي الأصل، نشأ شعيب وترعرع في قوم مدين هؤلاء، فكان من أشرفهم نسبا وحسبا، ومن أكثرهم مالا، وكان أرجحهم عقلا وحكمة، كان فصيح اللسان غزير العلم حكيم البيان، لدرجة أنه

لقب بخطيب الأنبياء لفصاحته وبلاغته، وقد وهبه الله تعالى من الذكاء والفطنة والحكمة والشجاعة ما جعله بفضل الله محترما بين الناس، مسموع الكلمة سديد الرأي، لم يعبد يوما صنما ولم يسجد لوثن. وهكذا كل الأنبياء عليهم السلام، زكاهم الله تعالى وصفاهم وطهرهم من الأرجاس والأنجاس. بل كان شعيب عليه السلام يعبد الله عز وجل على شريعة هود وصالح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ورغم ذلك أحبه قوم مدين أشد الحب لرجاحة عقله ولحلمه وعدم التسفيه من شيء، فكان ذا مكانة بينهم مسموع الكلمة سديد الرأي. بل كانت مدين كلها تستشيره في أمورهم وفي ملماتهم، بل ويطيعونه فيما يشير عليهم به، حتى كادوا أن يجعلوه سيدا عليهم. فلما أراد الله عز وجل هداية قوم مدين إلى طريق الحق إلى صراطه المستقيم، بعث إليهم خيرهم وهو شعيب عليه السلام، ذلك الرجل المشهور بينهم بالحكمة والصدق والأمانة ورجاحة العقل، وكان من أكثرهم مالا وأعزهم نسبا فلا يقدرون عليه بأذى أو مكر، فاختاره الله عز وجل لهم نبيا، وذلك من رحمة الله تعالى بعباده بعد أن فشى فيهم الكفر والفساد والشرك والضلال، حتى يعظهم نبيهم ويدلهم على طريق الحق والصراط المستقيم والهداية، وينجيهم من عذاب الله تعالى إن تابوا ورجعوا وأنابوا. فجاء يوم دعا فيه شعيب عليه السلام قومه للاجتماع في أمر مهم، وكان لهؤلاء القوم ناد يجتمعون فيه يناقشون فيه أمورهم وتجارتهم وغير ذلك من أمور مدين. فاجتمع القوم جميعهم وجلسوا ينتظرون شعيبا عليه السلام لينظروا ماذا يأمر به ولماذا أمر بجمعهم، وأخذوا يتساءلون فيما بينهم: يا ترى لماذا جمعنا شعيب جميعا هاهنا؟ هل هناك خطب ما؟ فقالوا: لا، أمورنا كلها بأحسن حال. فقالوا: إذن ربما أراد شعيب السيادة علينا؟ فقالوا: نعطيها له، فهو الحكيم العالم الحليم صاحب الرأي السديد الرشيد، وهو الذي نرجع إليه في الملمات والمشاحنات، وهو العزيز فينا. وبينما هم يتناقشون هكذا فيما بينهم، دخل عليهم نبي الله شعيب عليه السلام وقال لهم: السلام عليكم يا قوم. فقالوا: مرحبا بالأخ الصالح والرجل الصالح، ولكن لما دعوتنا يا شعيب؟ هل هناك خطب ما؟ فقال لهم شعيب عليه السلام: اهدأوا يا قوم ولا تجزعوا، خير إن شاء الله أو ما يسر الله عز وجل له من القول. قال: فوالله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، وإنما جمعتكم لأنكم قومي وعشيرتي وأريد لكم الخير والصلاح، وجميعكم تعلمون مدى حبي وخوفي على مدين وحرصي الشديد على صالح أمرها. فقالوا: نعم والله لإنك كما قلت. فقال لهم: فإن كنت رسولا لكم من ربكم أدعوكم لعبادة الله وحده لا شريك له، وترك ما تفعلونه من إفساد في الأرض بأخذ أموال الناس بالباطل، ومن نقص في المكيال والميزان وغش في التجارة، فهل تستجيبون؟ قالوا: الله، أي واحد من آلهتنا العوالي يا شعيب؟ فقال شعيب: لا أقصد تلك الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، إنما أقصد الله عز وجل الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، خلق آباءكم وأجدادكم، هو رب إبراهيم وهود وصالح، وهو رب العالمين. فقالوا: إبراهيم؟ وهود أيضا؟ اسمع يا شعيب، لقد ظننناك دعوتنا هنا لأمر جلل، تطلب فينا السيادة مثلا، ولو كان ذلك كذلك لأعطيناها لك، لكن أن تدعونا أن نترك عبادة الأصنام وتدعونا أن نعبد إلها واحدا لا نراه ولا نعرفه، فيا للعجب، بل وكل العجب حقا أن تقول ذلك أنت يا شعيب، وما ظننا بك هكذا، فأنت الرشيد الحليم، لو علمنا أنك تدعون لهذا لما أتينا. فارجع وعد إلى بيتك يا شعيب وخذ قسطا من الراحة، فيبدو أنك متعب اليوم ولا تدري ماذا تقول. فقال لهم شعيب عليه السلام: يا قوم،
اتقوا الله، ما أردت فيكم سيادة ولا أجر، وإنما أنا رسول من الله إليكم، فاتقوا الله وأطيعون. قال الله عز وجل. كذب

0: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين.
1: فلما رأى القوم مدى إصرار شعيب وقوة حجته عليهم أخذوا يسخرون منه ويتهمونه بالسحر وأنه ليس إلا بشر مثلهم جاء بشيء وإنما هو كذاب أشر. فحاشاه عليه السلام إنه رسول رب العالمين إليهم. فقالوا له والله يا شعيب ما نراك إلا رجلا قد أصابه السحر، فإننا لا نرى أمامنا إلا رجلا مثلنا يأكل مما نأكل ويشرب مما نشرب، فكيف يختارك الله أنت دونا عنا؟ فوالله ما نراك إلا كاذبا، فإن كنت صادقا حقا فأرسل علينا آية من السماء أو عذابا كما تزعم. ثم تركوه وانصرفوا. قال الله عز وجل:

ولكن نبي الله شعيبا عليه السلام لم يتوقف عن دعوتهم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، بل ظل يدعوهم في كل موقف وكل موضع لعلهم يتعظون، لعلهم إلى ربهم يعودون، لعلهم إلى الله تعالى يتوبون فينجون من العذاب الأليم. أخذ شعيب يذكرهم بفضل الله تعالى ونعمه عليهم، وأن ما عند الله عز وجل خير لهم وأبقى، فأخذ يقول لهم: يا قوم أطيعوا الله، اتقوا الله واسمعوا لي وأطيعون، تذللوا إلى الله بالطاعة لما أمركم به، وابتعدوا عما نهاكم عنه، فإنما عند الله خير وأبقى، فاعبدوه كما أمركم، فإنه لا معبود لكم سواه يستحق العبادة. يا قوم اتقوا الله ولا تنقصوا الناس حقوقهم في مكيالكم وفي ميزانكم، فإنني أراكم في خير ورزق من الله كبير، ولستم في حاجة إلى ما تفعلونه من سرقة ونهب لأموال الناس بغير الحق، ولإفسادكم في الأرض وبغيكم بغير حق. يا قوم اتقوا الله، إني أخاف عليكم جزاء أفعالكم هذه من عذاب يوم عظيم، من عذاب يوم لا تجدون منه مهربا ولا ملجأ، فإنني لا أملك لكم من الله شيئا، ولا أحفظكم إذا نزل بكم عذاب الله تعالى، ولا يمكنني إجباركم على شيء، فأنا لن أستمر في مراقبتكم، فما أنا سوى نذير وبشير. قال الله تبارك وتعالى:

فرد القوم على شعيب عليه السلام في سخرية: ما هذا يا شعيب؟ أتدعون أن نعبد إلها واحدا فقط ونترك ما كان يعبد آباؤنا وأجدادنا؟ بل وتريدنا ألا نتصرف في أموالنا وتجارتنا كما نريد؟ وتريدنا أن نتوقف عن طريقتنا هذه وأخذ الضرائب من القوافل والتجار؟ أي صلاة أو عبادة هذه التي جئت بها يا شعيب؟ إنما هي أموالنا نفعل فيها ما نشاء، إن شئنا صرفناها وإن شئنا طرحناها، فما دخل العبادة بالتجارة والأموال يا شعيب؟ فوالله إنك لخيبتنا فيك بعد أن ظننناك فينا حليما رشيدا. قال تعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك

فقال لهم شعيب عليه السلام: حسنا يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وبرهان واضح وساطع فيما أدعوكم إليه من عبادة الله تعالى وعدم الإفساد في المال، أكنتم مصدقي؟ فقالوا: نعم. فقدم إليهم من الآيات والمعجزات الباهرات ما أمده الله عز وجل به وما شاء الله تبارك وتعالى لهم، وقال لهم: يا قوم، إنني أغناكم مالا وأكثركم رزقا، ولا أبغي منكم أجرا، إن أجري إلا على الله، وأنتم تعلمون أنني لم أفعل يوما ما تفعلونه لكي أزداد في الرزق، واعلموا أنني لم أفعل ذلك لأجل أن أخالفكم، بل ما أنهاكم عنه هو أمر تركته أنا قبلكم، وأغناني الله عز وجل عنه بالخير والرزق أكثر منكم، واشهدوا يا قوم بأنني لم أرد لكم غير الصلاح والخير ما استطعت، فما يصيبنا من خير أو انفكاك عن الشر ما هو إلا بقدرة الله، لا بحولي ولا بقوتي، فعليه نتوكل وإليه نعود. ويا قوم، لا تجعلوا عنادكم إياي وتكبركم على اتباعي أن يوقعكم في الكفر والشرك فيصيبكم مثل ما أصاب الأقوام من قبلكم من قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، كما أن قوم لوط ليسوا منكم ببعيد. لذا سارعوا يا قوم إلى مغفرة من ربكم ليتوب عليكم، فإنه رحيم بعباده ودود كريم. قال الله عز وجل:

0: بعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود.
1: وهنا قال القوم لشعيب عليه السلام: والله يا شعيب ما نفهم كثيرا من قولك هذا، فما رأينا نوحا ولا هودا ولا صالح ولا قومهم، وإنها لأمور غائبة لا يمكن التأكد من حقيقتها، لذا فكف عن كلامك ودعوتك هذه يا شعيب، فإنك رجل نراك فينا ضعيفا، فوالله لولا عشيرتك التي أنت منها هذه، ونخشى أن نتقاتل فيما بيننا بسببك فتحدث الفتنة في القوم، ما رحمناك ولرجمناك بالحجارة حتى تردى قتيلة، وإنك لست بأعز علينا من أموالنا وتجارتنا، لذا فتوقف عن دعوتك هذه وانسى أمرها يا شعيب. قال الله عز وجل:

فلما سمع منهم شعيب هذا رد عليهم في حزن شديد وقال لهم: يا أهل سفاهة عقولكم، أرجال من قومكم أعز عليكم من الله عز وجل وهو الذي خلقكم، فتركتموني لأجلهم واستخففتم أنتم بشأن ربكم وجعلتموه وراءكم ظهريا، لا تأتمرون لأمره ولا تخافون عقابه ولا تعظمونه حق عظمته، فوالله لهو أعلم بما تعملون وسيجزيكم بها أتم الجزاء، ولا يستمرن كل منا على عمله، وحينها سوف ترون من منا كان أحق ومن منا كان على باطل، فيأتيه عذاب من الله عظيم. فارتقبوا يا قوم ذلك فإني معكم رقيب. وهذا وعيد شديد من شعيب عليه السلام لقومه، وأنهم إذا استمروا على فعلتهم هذه سوف يأتيهم عذاب الله الأليم، وحينها يعلمون من هو الكاذب الذي في ضلال مبين. قال الله عز وجل:

0: سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب.
1: وبعد كل هذا الجدال بين شعيب وقومه لم يؤمن معه إلا قلة قليلة من ضعفاء القوم وفقرائهم، فأخذ الكافرون من الملأ من قوم مدين عهدا فيما بينهم على مقاطعة تجارة شعيب ومن آمن معه، فلا يبيعون لهم ولا يشترون منهم، بل وكانوا كلما جاءت قافلة من خارج مدين تريد تجارة معهم اجتمع إليهم كبراء القوم وقالوا لهم: لا تتعاملوا مع هؤلاء الرجال، وإلا لن تأخذوا منا شيئا، بل سوف نأخذ منكم تجارتكم عنوة ولن تعودوا إلى مدينتنا مرة أخرى. فقلت التجارة على شعيب ومن آمن معه، وكان كلما مر رجال من الذين آمنوا مع شعيب بالملأ من قوم مدين كان قوم شعيب يستهزئون بالمؤمنين ويقولون: انظروا إلى من تبع شعيبا وظن أنهم سيصبحون أغنى منا مالا ونخسر نحن أموالنا، ها قد خسروهم أموالهم وتجارتهم وازددنا نحن مالا وغنى. وهذه كانت فتنة من الله عز وجل لهم واختبارا لشعيب ومن آمن معه. قيل إنه كان كلما زاد قوم مدين في كفرهم وفسادهم زادهم الله عز وجل في أموالهم وتجارتهم، وهذا هو المد في الغي، وهذا هو الإمهال، وهذا هو الإملاء، بل كانوا يصدون كل من يحاول أن يتبع شعيبا عليه السلام ويقولون لهم: لا تتبعوا ذلك الرجل، فإن كل من يتبعه يخسر ماله وتجارته، فإنه لا يتبعه إلا الخاسرون، فانصرفوا عنه واتبعونا نحن إن أردتم مالا مثلنا، فإنه رجل افترى على الله الكاذب ولن يزداد إلا خسارة. قال الله عز وجل:

فأخذ شعيب عليه السلام يحذرهم مرة أخرى من هذه الأفعال ومن أشباهها، وأن يكفوا عن صد الناس عن طريق الله عز وجل. فقال لهم: يا قوم اتقوا الله وارجعوا عن أفعالكم هذه، ولا تفسدوا في الأرض بعد أن من الله عز وجل عليكم بإصلاحها وبارك لكم فيها. ويا قوم كفوا عن صدكم الناس عن سبيل الله، وكفوا عن وعدكم إياهم بأن يكونوا معكم فيزدادوا غنى، فإن الله عز وجل قدير على أن يزيدنا من بعد قلتنا كما زادكم من بعد ما كنتم قليلين. ويا قوم إن كنتم تظنون أنكم خيرا ممن آمن معي فاصبروا حتى يحكم الله عز وجل بيننا ونرى من منا على الحق المبين. قال الله تبارك وتعالى:

لكن القوم الكافرين لم يستجيبوا له أيضا، بل طبع الله عز وجل على قلوبهم فازدادوا كفرا وطغيانا وتجبرا وعدوانا لما سمعوا أن شعيبا لن يتوقف عن دعوته مهما حدث، وأن هناك من يستمع إلى كلامه من القوم. أخذ الملأ الكافرون يهددونه أكثر، هو ومن آمن معه، بطردهم من قريتهم إن لم يتوقف شعيب عن دعوته هذه. فقالوا لهم: اسمع يا شعيب، لقد أكثرت جدالنا ومللنا منك ومن دعوتك المزعومة هذه، فإما أن تعودوا أنت ومن آمن معك إلى ديننا كما كنا من قبل، وإلا لنخرجنك أنت ومن معك من قريتنا ولا تعود إليها مرة أخرى. فقال لهم شعيب عليه السلام: ويحكم، أتخيروننا بين خيارين كلاهما مر؟ فتريدوننا أن نترك أرضنا أو أن نكفر بالله رب العالمين بعد إذ هدانا إلى صراطه المستقيم؟ فوالله لو فعلنا ذلك لكنا قد افترينا على الله وأضللنا الطريق بعد أن من الله علينا. ثم إنني لو أردت ذلك ما استطعت إلا أن يكون بأمر من الله لا مني. فقالوا له: كف عن كلامك وجدالك هذا يا شعيب، فوالله مهما وعظتنا أو لم تعظنا لن نؤمن لك، إما أن تعود إلى ديننا كما أخبرناك، وإما أن تخرج من قريتنا أنت ومن آمن معك، وكفى الفريقين شر القتال. هنا علم شعيب أن هؤلاء القوم لن يؤمنوا أبدا، وأن الشيطان قد استحوذ عليهم، وأن عذاب الله عز وجل واقع بهم لا محالة. فرفع شعيب عليه السلام يديه إلى السماء، دعا الله عز وجل أن ينصره عليهم وأن ينجيه منهم ومن آمن معه. قال الله تبارك وتعالى: قال

فاستجاب الله عز وجل دعاء نبيه شعيب، وبدأ العذاب يحل بالقوم الكافرين. فابتلاهم الله عز وجل بثلاثة أنواع من العذاب لما اتصفوا به من قبيح الصفات. فأول ما جاء من العذاب أن ابتلاهم الله تعالى بالحر الشديد 7 أيام لا يروي ماء ظمأهم، ولا تقيهم ظلال، ولا تمنعهم جبال ولا تلال. فأخذ القوم يتضرعون إلى آلهتهم الباطلة لعلها تنجيهم من هذا الحر الشديد، إلى أن جاء يوم ورأى أحدهم سحابة سوداء من بعيد، فظن أن آلهتهم استجابت لهم وأنجتهم من الهلاك. فاندفع هذا الهالك يجري نحوها حتى يستظل بها، فما إن أتاها حتى وجد بها بردا وراحة، فنادى في القوم وقال لهم: يا قوم، قد استجابت لكم آلهتكم وجاء الغوث. فانطلقوا جميعا لما سمعوا ذلك إلا شعيبا ومن آمن معه، فقد حذرهم شعيب عليه السلام أن بهذه السحابة عذابا شديدا. فما إن اجتمع الملأ تحتها ظنا منهم أنها مظلة لهم من الحر الشديد، حتى أضرمها الله عز وجل عليهم نارا وشهبا، فبدأت ترميهم بأسراب من الشرر واللهب فأحرقتهم. قال الله تبارك وتعالى:

ثم جاءهم ثاني أنواع العذاب وهم يحترقون، أن جاءتهم صيحة عظيمة من السماء أخمدت الأصوات وأهلكتهم كنفس واحدة، وخسر الذين كذبوا شعيبا حياتهم وأموالهم ودورهم وبيوتهم بعد أن ظنوا أنهم هم الفائزون، فصارت قريتهم خاوية خلاء كأن لم ينزلوا بها قط وكأن لم يعيشوا فيها أبدا. قال الله تبارك وتعالى:

فنتج عن تلك الصيحة ثالث أنواع العذاب، وهي رجفة شديدة زلزلت الأرض من تحت أقدامهم فدمرتهم ودمرت بيوتهم عن بكرة أبيهم، وماتوا كموت نفس واحدة. قال الله جل شأنه:

0: ثم نجى الله عز وجل نبيه شعيبا عليه السلام ومن آمن معه من هذا العذاب الأليم. فذهب شعيب عليه السلام إلى قومه بعدما أهلكهم الله تعالى بهذا العذاب الشديد، وقال لهم معاتبا ومبكتا لهم: يا قوم، ألم أبلغكم رسالات ربي؟ ألم أحذركم؟ ألم أنذركم؟ ألم أنصحكم بترك ما كنتم عليه من أفعال خبيثة قبيحة وعبادات ضالة مهلكة مشركة، وأنكم إن ظللتم عليها سيأتيكم عذاب الله الأليم؟ لكنكم رفضتم هذا وأبيتم إلا الكفر والشرك والعناد والاستكبار، فلن أحزن على أحد مات منكم، فلقد استحققتم هذا العذاب من ربكم العظيم. قال الله تبارك وتعالى:
1: فتولى عنهم وقال: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟
0: وإلى هنا تكون قد انتهت حلقة اليوم مع قوم من أكثر الأقوام فسادا وكفرا على مر التاريخ، لنأخذ منها العبرة والعظة على نهاية من يكفر بنعم الله تعالى ونجاة من يسير على رسالة أنبياء الله عز وجل. فهذه سنة الله العظيم في الأرض، يمحق الكافر ويورث الأرض عباده الصالحين.
2: حبايب FM 93.7
3: إذاعة قطرية.

على حبايب اف ام 93.7، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حبايب اف ام 93.7.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست صباح ومساء، معي أنا شوق البرتيني على حبايب اف ام. الملفت في الأمر إن كلنا نمتلك نفس السمات البشرية الخارجية، ونختلف كل الاختلاف داخلياً لدرجة إن أحياناً ننسى بل لا نستوعب إن بعض الأشخاص بشر مثلنا، وندخل في صدمات ودوامات العلاقات وكيفية التعامل مع الآخرين وليش صار هذا الشيء ومن المسؤول عن هذا الحدث. كثير من الليش والليش والليش. لذلك كل ما عليك أنك تتعامل مع البشر كأشخاص غريبة مجهولة، مجهولة الهوية، مجهولة الأصل، مجهولة المبدأ، مجهولة المنطق. تعامل مع المحيطين الغرباء بتحفظ دون انفتاح، وحدود دون انسكاب. لا ترمي بكلك من أجل محبة الآخرين، ترى اللي يحبك يحبك نفس ما أنت بدون ما تجمل نفسك، ولا تبذل أي مجهود علشان ترضيه. اعتز بنفسك واقتنع في ذاتك واحترمها واحترمها واحترمها، راح تشوف كل المحيطين فيك يحترمونك حتى لو ما كنت على هواهم أو تناسب مبادئهم. كل اللي عليك أنك تركز كل اللي عليك أنك تركز على نفسك وتحترمها، وما تقلل من احترام نفسك أي شكل من الأشكال. كانت معاكم شوق البرديني، حبايب اف ام.
0: حبايب اف ام 93.7.
2: حبايب اف ام، فاصل إعلاني وأكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000 373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم غولا الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

ليس كل من ضحك سعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، نلتقي كل يوم بوجوه كثيرة، ونسمع ضحكات كثيرة، ونرى ابتسامات تملأ المكان نورا وبهجة. ولكن هل فكرنا يوما أن ليس كل من ضحك سعيدا، وأن ليس كل من ابتسم مطمئنا، وأن بعض القلوب تخفي خلف ضحكاتها قصصا من الوجع لا يعلمها إلا الله؟ فكم من إنسان يملأ المجلس ضحكا ثم يعود إلى وحدته مثقلا بالهموم، وكم من شخص يوزع الطمأنينة على الجميع وهو بحاجة إلى من يطمئنه، وكم من روح تخفي دموعها خلف كلمات جميلة لأنها لا تريد أن تثقل على أحد بأحزانها. أيها الأحبة، إن من أجمل صفات الإنسان أن يكون رحيماً بالناس، أن يدرك أن المعركة التي يخوضها غيره قد لا تكون ظاهرة للعيون، فلا يسخر من أحد، ولا يستخف بألم أحد، ولا يحكم على الناس من مظاهرهم، فإن بعض الجروح لا ترى، وبعض الأوجاع لا تكتب، وبعض المعاناة تعيش في أعماق القلوب بصمت. لذلك إذا رأيت أحداً يبتسم فلا تظن أنه لا يعرف الحزن، وإذا رأيته قوياً فلا تظن أنه لم ينكسر يوماً، وإذا رأيته يواسي غيره فلا تظن أنه لا يحتاج إلى من يواسيه. فكل إنسان له قصة وله أوجاع وله دعاء يرفعه إلى السماء كل ليلة. أيها الأحبة، لنكن ألطف في كلامنا، وأرفق في أحكامنا، وأكثر رحمة في تعاملنا، فقد تكون كلمة طيبة منك سبباً في إعادة الأمل إلى قلب كاد أن ينطفئ، وقد تكون ابتسامة منك دواءً لروح أرهقها الحزن، وقد يكون احترامك لمشاعر الناس من أعظم صور الإنسانية. فلا تبحثوا دائماً عما يخفيه الناس، بل كونوا سبباً في أن يجدوا الأمان حين يخفونه، وكونوا سبباً في أن تبقى الحياة أخف وألطف وأجمل. كانت معكم همسة حبايب، وكنت أنا معكم رولا الغزاوي. شكراً لحسن إصغائكم، ودمتم قريبين من القلوب، جميلين في الكلمة، رحماء في المشاعر. وإلى لقاء جديد مع همسة جديدة من همسات حبايب. إلى اللقاء.

0: يكون بكرة،
1: وما نعرف إذا الحال بيكون أفضل، قطار يمشي وانت بس تختار المحطة. هذا حال الدنيا يا فلان، مو كل شيء سهل المنال، بتعيش تتعود بكرة. تلقى الصاحب اللي يمشي اللحظة، والحبيب اللي صعبها عليك، بس بتعيش تتعود بكرة. الحال من بعض والدنيا ما تعطي مجال، بس يمكن

0: ما نعرف إذا الحال بيكون أفضل قطار يمشي وانت بس تختار محط.
1: لحظة لحظة لحظة حبايب اف ام، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
1: لحظة، حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري. إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: لحظة لحظة لحظة، حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء، ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن. إعداد

وتقديم المهندسة رولا الغزاوي، فقط على حبايب اف ام 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

ولعلها من أجمل الصور التي تجسدت فيها الهوية الوطنية القطرية في الآونة الأخيرة ما نشهده في مناسبة كأس العالم 2026، حيث لم يكن المشجع القطري مجرد متابع لمباراة كروية، بل أصبح سفيراً لوطنه وحاملاً لرسالته الثقافية والحضارية. ففي الملاعب والساحات الجماهيرية وشوارع المدن المستضيفة حضرت قطر بثوبها الوطني وغترتها وعلمها العنبي، وحضرت أيضا بأغانيها الوطنية وفنونها الشعبية والعرضات التي تجسد تاريخا طويلا من الاعتزاز والانتماء. وقد حرص المشجعون القطريون على أن يكون وجودهم أكثر من مجرد تشجيع رياضي، فكانوا يقولون للعالم من خلال مظهرهم وسلوكهم وأخلاقهم: هذه هي قطر، وهذه هي هويتنا. وقد أكدت تقارير إعلامية وقطرية رسمية أن المشجعين القطريين حرصوا على الظهور باللباس الوطني التقليدي لنقل رسالة ثقافية تعبر عن الفخر بالهوية والتراث القطري أمام جماهير العالم. وهنا يتجلى المعنى الحقيقي للهوية الوطنية، فهي ليست شيئا نحتفظ به في المناسبات الرسمية فحسب، بل قيمة نحملها معنا أينما ذهبنا، وصورة نقدم من خلالها وطننا للآخرين. وما فعله المشجع القطري في كأس العالم يؤكد أن الهوية لا تقاس بعدد الحاضرين فقط، بل بقدرتهم على تجسيد قيم وطنهم وترك أثر طيب في ذاكرة الشعوب.

هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وصفحة أخرى من هويتنا، حكاية وطن. كنتم مع المهندسة رولا الغزاوي، فقط على حبايب FM، صوت المحبة وصوت قطر.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب أف أم، خليك على السمع وخلينا حبايب.

0: صباح الحبايب خلي مودك طايب. صباح الحبايب برنامج يومي على حبايب اف ام من السابعة وحتى التاسعة صباحا.
1: صباح الخير لكل من لا ينهزم وينكسر بسبب تكرار الخيبات. صباح الخير لكل من يخبئ في قلبه دعوات لكل محبيه بأن يحفظهم الرحمن ويبعد عنهم كل ما يضرهم. طلوع الشمس بعد سكون وعتمة الليل تحمل معان كثيرة وتحمل أزهى صور البشائر التي ننتظرها لتفتح آفاق جديدة في حياتنا، تساعدنا على النهوض لتحقيق آمالنا وأحلامنا التي لطالما خططنا ورسمنا طريقنا إليها. صباحكم خير وتفاؤل. صباح الخير.
2: I love the music.
3: Best music.
4: Best music.
5: خلك على السمع.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري. إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: You are listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
4: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

من الدوحة إلى سان فرانسيسكو، ومن قلب قطر إلى العالم. الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة تو سان فرانسيسكو، احتفاء بمشاركة قطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب اف ام استمعوا الآن إلى تو سان فرانسيسكو للفنان علي عبد الستار.

حبايب أفهم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: دم، وهو كفر بالله عز وجل، فراح الكهنة والعرافون ينشرونه بين الناس. فكيف كانت بداية قصة السحر على الأرض؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم.
1: في الحقيقة يا أبي، هناك أمر يحيرني من الأمس، جلست أفكر فيه طويلا دون أن أجد له إجابة، ولما تعبت من التفكير قررت أن آتي إليك وأسألك.
2: وما هذا هو الأمر يا ترى؟
1: كنت جالسا بالأمس أقرأ القرآن قبل النوم كعادتي، وأثناء تلاوتي مررت على آية السحر في القرآن الكريم فلم أفهم شيئا.
2: أتقصد قصة هاروت وماروت؟
1: نعم هي يا أبي.
2: وما الشيء الذي لم تفهمه؟
1: كل شيء تقريبا.
2: أعلم يا بني أن الأمر يبدو غامضا، إلا أن القرآن الكريم ليس به غموض، فلقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. فكتاب الله نزل على رسولنا الكريم ليكون هداية لكل الناس.
1: إذن سؤالي هذا لا يعد أمرا سيئا يا أبي.
0: كل ما سألته هي أسئلة حسنة، وتوضح بأنك توقفت أمام الآيات وتدبرت فيها، وهذا دائما هو مقصد القرآن الكريم، أن نتدبر، فميزة الإنسان العقل. لذا يحاسبنا الله على فهمنا يوم القيامة، ولا يحاسب البهائم والدواب. ولكي تعرف الغاية من هذه الآيات البينات، دعنا نعرف القصة من البداية.
3: بعد وفاة نبي الله سليمان، فتن كثير من اليهود بالسحر، لما رأوه من آيات سليمان ظنا منهم بأن سليمان ساحر وليس نبيا لله عز وجل. راحوا يتبعون كل ساحر وكاهن طامعين في ملك سليمان، فنسوا التوراة وأحكامها التي نزلت على موسى، وضلوا ضلالا كبيرا. فأراد الله أن يبعث لهم ملكين ليعلموهم الفرق بين السحر والحق الذي نزل على سليمان النبي، عسى أن يهتدوا ويتركوا الضلالة.
4: لقد ضاع إيمان بني إسرائيل، ترك الناس كتاب الله والتفوا حول الكهنة والدجالين. لقد أصبح السحر كل غايتهم. أين ذهبت عقول بني إسرائيل؟
5: العقول تاهت أمام الفتنة. لقد فتنوا بملك سليمان النبي، حتى إن أحدهم يدعي بأن سليمان كان كاهناً سخر الجن والطير بالسحر. فبمثل هذه الكذبة التي انتشرت بين بني إسرائيل كانتشار النار في الهشيم، استطاع هؤلاء الدجالون أن يسخروا الناس تحت أقدامهم، فلقد صاروا عبيداً لهم بعد أن كانوا عبيداً لله رب العالمين.
4: هكذا هو حال العوام من الناس دائماً يا هارون، يغلب عليهم الجهل ويستبدلون بالحق الباطل حتى تضيع الحقيقة من بين أيديهم، فلا يبقى إلا الأكاذيب والضلالات.
5: الناس بدأوا يكفرون بالله ولا يؤمنون إلا بسحر الكهنة.
4: لو ظل الحال على ما هو عليه الآن، ستلعن بنو إسرائيل أبد الدهر. الأمر كله بيد الله، وعسى أن يكتب الله لبني إسرائيل من هذا الضيق مخرجاً.

0: ما الذي أتى بك إلى هنا يا امرأة؟
1: عجبا، ظننتك تعرف.
0: اسم

0: اسمك رعنانة، ابنة إلياس. زوجك تزوج من فتاة أخرى، وأنت آتية الآن لتفرقي بينه وبينها.
1: نعم، هو كذلك، قولك الحق يا سيدي.
0: ولكنه عاشق لها.
1: ولكنه لن يكون بعد جلستي معك.
0: وما الذي تريدينه يا امرأة؟
1: لا أريده أن يبقى معها ليلة واحدة بعد اليوم، أريده أن يطلقها ويبقى لي وحدي، أريده أن يبغضها أشد البغض، أريده كلما نظر إلى وجهها الجميل أن يراها كالقردة القبيحة.
0: وهل تستطيعين أن توفي بالنذر أيتها المرأة؟
1: نعم نعم، أي شيء تطلبه سيقضى، فقط حقق لي طلبي.
0: وهل جئت بشيء من أثره؟
1: نعم، هذا هو أثره، هذه قطعة من قميصه.
0: أحسنتي أحسنت.
1: أريدها قردة قردة.
0: أمرك مقضي بعون أسياد الجن، في ليلة وضحاها ستجدينه يقف تحت عتبة بيتك، فقط فوضي أمرك إلى أسياد الجن واحمديهم على عطاياهم.
1: بل وأصلي لهم أيضا إذا أرادوا.
0: أحسنتي أحسنتي يا امرأة، اذهبي الآن.
2: لقد ضاق الرزق وقلت البركة، لا أعرف لماذا قل البيع في هذه الأيام، ما الذي حدث للناس؟
3: لقد اتجهوا جميعا لطرق أبواب الكهنة، الكل بات يتربح من السحر والشعوذة.
2: ماذا حدث لبني إسرائيل؟ أهؤلاء هم أتباع موسى النبي؟ أهؤلاء حملة التوراة؟ أي ضلال أصبحنا نعيشه؟
3: الجميع لا يفكر سوى في المال وزيادة الثروة.
2: وأين بركة الله يا أخي؟ هل نسي الناس يوم الحساب؟
3: الله يغفر الذنوب جميعا
2: للمسيئين بغير إصرار يا أخي. وأما من يحارب الله ويسعى للفساد في الأرض فعقابه عند الله شديد.
3: وهل السحر فساد؟
4: يقول هاروت، هل تراه خيرا أيها التاجر؟
3: من أنت؟
4: يقول هاروت، أنا رجل من بابل واسمي هاروت، وهذا أخي ماروت، وجئنا نعرض عليكما أمرا.
3: خيرا إن شاء الله.
5: يقول ماروت، هو خير لمن أراد الخير وشر عظيم لمن أراد الشر.
2: أفصح عما جئت به يا هذا، فكلامك غامض وهيئتك غريبة.
5: يقول ماروت، نريد أن نسألكما عن شيء.
3: اسأل اسأل ولك منا الإجابة.
4: يقول هاروت، من منكما يريد أن يتعلم السحر؟
2: والله ما أرضى أن أسير بجوار أحد من هؤلاء الكهنة، فضلا عن أن أتعلم منه هذا الفساد. فبأي فتنة جئتنا أيها الغريب؟ اذهب عنا ولا تحدثنا في هذا الأمر بعد ذلك أبدا.
3: انتظر انتظر أيها الغريبان، فأخي لم يقصد بهذا الحديث إلا نفسه.
4: يقول هاروت، إذن فأنت تريد أن تتعلم السحر؟
3: ائتيا بما عندكما، هل أنتما من الكهنة؟ وهل لديكم أسرار السحر حقا كالعرافين؟
2: ما الذي حدث لك يا أخي؟ أكفرت بعد إيمانك؟
3: هذا رزق ساقه الله لنا، فإن لم ترد فلا تحسدني عليه.
2: أحسدك على ماذا يا مسكين؟ أحسدك على الكفر بالله؟
5: يقول ماروت: أتريد أن تتعلم السحر؟
3: وأكون لك عبدا، فقط أطلعني على أسرار السحرة ولك مني كل ما تريد.
4: يقول هاروت: ولكنها فتنة في الدين وفصل بين الحق والباطل، فهل تشهد على نفسك؟
3: فقط علمني ما عندك، ولا شأن لك بديني ولا فتنتي.
4: يقول هاروت: فليكن لك ما أردت.
2: اللهم إني أبرأ إليك من فعل أخي، اللهم إني أبرأ إليك من فعل أخي.
6: ضل حشبان الطريق كما ضل الكثير من بني إسرائيل في الشام والعراق. انتشر السحر، فانتشر الكفر والفساد. حينها أنزل الله ملكين من السماء اسمهما هاروت وماروت، ليعلموا الناس أن ما أنزل على سليمان هو الحق من ربه، وأن السحر من عمل الشيطان، ذلك ليفرقوا بين الحق والباطل، وأن هذا السحر ما هو إلا فتنة، فتنة يفرق الله بها بين المؤمن والكافر، بين من يجعل توكله على الله الواحد الأحد ومن يتوكل على إبليس وأعوانه من الشياطين والمردة. عسى أن يميزوا ما جاء به الأنبياء وما يقوله السحرة والدجالون، فاختار أغلبهم الكفر على الإيمان. وهكذا كان حال الناس في كافة العصور، تصديقا لقول الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور.
7: هكذا أراد الله أن يختبر عباده في الحياة الدنيا، كما اختبر آدم وإبليس من قبل، فحق على ذريتهم أن يقعوا في الفتنة، فينجي الله منها من هو أهل للإيمان، ويسقط فيها أصحاب القلوب الزائغة عن الإيمان والحق.
8: الآن وضحت لي الغاية من نزول الملكين، إنه أمر يستحق التدبر حقا يا جدي.
9: وهل خلقنا الله سبحانه وتعالى سوى للتدبر والبحث في صفاته يا نادر؟ إن الله عز وجل يقول في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم، وغاية العبادة هي التدبر. ويقول الله أيضا في كتابه العزيز: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتلك القوانين التي جعلها الله شرائع لنا في الدنيا هي من أجل اختبار الإيمان، لتشهد كل نفس على عملها أهو عمل صالح أم عمل سيء، ويوم الحساب توفى كل نفس بما كسبت.
8: لقد اتضحت الصورة تماما، فالقرآن الكريم هو حقا سبيلنا للفهم الصحيح لدين الله.
7: هذا يا بني كان سبب نزول هاروت وماروت، ولكل عصر هاروته وماروته، هي فتن كثيرة، والمؤمن فقط هو من يخرج منها بسلام.

0: الله تعالى كتب في كتاب موضوع عنده في العرش أن رحمتي سبقت غضبي، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، من لا يرحم لا يرحم. وأنا أود أن أقف في بعض تمثلات هذه الرحمة التي نحتاج إليها في واقعنا اليوم. من هذه المظاهر الرحمة عند الاختلاف. الله تعالى لو أراد أن يجمع هذه الأمة على كلمة واحدة في فروع الدين وجزئياته لشاء، ولكن جعل الله تعالى الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات تحتمل أكثر من وجه في التفسير. واختلف الصحابة في فروع الدين، واختلفوا في فهم الواقع، واختلفوا في ترتيب الأولويات، ونشأ لهذا يعني المدارس الفقهية في التفسير وفي الفقه وفي الأصول، وعاش الناس جنبا إلى جنب. كيف نجعل من هذا الاختلاف أداة رحمة؟ اختلاف تنوع يشكل عامل ثراء، عامل خصوبة، تختلف آراؤنا وتأتلف قلوبنا، ألا نجعل هذا الاختلاف سبيلا إلى القطيعة، قطيعة الرحم بين الأخوة الإيمانية التي يقع الناس في شراك التكفير والتضليل والتفسيق والتبديع والتجهيل. يعني هذا معنى كبير. والله الإنسان الآن يبحث في معارض الكتاب الإسلامي ويكاد يجد أسلحة الدمار الشامل في عناوين الكتب، من السيف الصقيل والبمب الألماني والصواريخ والقنابل العنقودية، في ردود الناس على بعضهم البعض في مسائل جزئية وفرعية تحتملها دلالات النصوص وتحتملها اجتهادات الفقهاء قديما وحديثا، وتحتملها مقاصد الشريعة، ويحتملها اختلاف البيئات. ولكن ضاقت الأوعية وضاقت النفوس، فوقعنا فيما نحذر منه الناس. ولذلك الدعاء يحتاجون أن يضربوا المثل في هذه القضية، أنهم يتبادلون الرأي ويتحاورون، ولكن تبقى هذه الرحمة السابقة. وكما قال الإمام الشافعي لأحد أصحابه: يا فلان، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق على مسألة؟ هذا المعنى الذي ذكره الإمام الشافعي، وقد خالف مالكا وهو تلميذه، وقد قال له مالك: أرى أن الله قد ألقى عليك نورا من العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. الشافعي غادر المدينة وألف كتابا سماه اختلاف مالك والشافعي، ومع ذلك كان يعبر عن هذه الرحمة السابغة من محبة ومودة لمالك. يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، مالك حجة الله على خلقه، ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك، لولا مالك وابن عيينة لذهب العلم من الحجاز. وكذلك أحمد خالف شيخه الشافعي، وغادر الشافعي بغداد إلى مصر، وقال عن تلميذه: لقد تركت بغداد وما خلفت فيها أورع ولا أعلم ولا أهدى من أحمد بن حنبل. ثم قال: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: المكارم لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. وقال الإمام أحمد عن شيخه: والله ما بت ليلة 30 سنة إلا دعوت فيها للشافعي. قال ابنه عبد الله: يا أبتي، لقد سمعتك تكثر الدعاء له، من هذا الشافعي يا أبتي؟ قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض. وسمع ابن المبارك رجلا يتنقص من قدر أبي حنيفة لأنه وجد ثمة خلافا بينه وبين أبي حنيفة في مسألة، قال: يا ناطح الجبل، العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. فهذا معنى ينبغي أن يكون حاضرا في سلوك الدعاء. أختم بقضية أخرى، أن هذه الرحمة التي وصفت بها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنها رحمة للعالمين، وكلمة العالمين تعم المؤمن وتعم الكافر وتعم الحيوان الأعجم والنبات الأخضر والجماد الأصم. نجد من الخطباء والأئمة على رؤوس الأشهاد في كل يوم جمعة يعني يرسلون اللعنات تلو اللعنات على المخالفين في الدين، لا بسبب عدوانهم ولا بسبب ظلمهم ولا بسبب بغيهم، وإنما بسبب المخالفة في الدين. ومعلوم أن الدعاء على غير المسلم ينبغي أن يتوجه بسبب، كما قال الله: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكذلك نقول اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ينبغي أن نقول ويهدى فيه أهل معصيتك، لأن داعي الهداية عند المسلم مقدم بدل أن نقول ويذل فيه أهل معصيتك. فهذا في أدب الدعاء الذي هو جزء من رسالة الرحمة التي نحملها للآخرين. كلمة أخيرة أيضا في تجليات هذه الرحمة، الرحمة بالبيئة. أنا أعتقد إحدى الإشكاليات اليوم العالم الغربي تعامل مع البيئة بمنطق الهيمنة والغلبة والسيطرة، والمفهوم القرآني الصحيح يتعامل بمنطق الرحمة وتسخير البيئة وتوظيف الأمثل لمواردها فيما يعود خيرا وبركة ببني الإنسان. ولذلك الرحمة حتى في الحيوان، إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. نهى عن التحريش بين البهائم، دعاني أحدهم قديما إلى برنامج الاتجاه المعاكس، قلت له إن الله نهى عن التحريش بين البهائم فكيف نحرش بين بني البشر؟ لأن بعض الناس الغاية عندهم أن يخرج الإنسان من طوره ويلعن كل طرف الآخر وكأن هذا هو نموذج. هذا نحن نريد أن ندير حوارا موضوعيا مع الحفاظ وإشباع هذه الرحمة. تلك السواعد
1: باللي خاف. لا يمكن أن يكون الداعية داعية إن لم يكن رحيما ومحبا لهذا الذي يدعو مهما بلغت معاصيه وبعده عن الله سبحانه وتعالى. من المشكلات المطروحة الكبيرة القديمة الجديدة في قضية الرحمة مشكلة الشر والألم في الكون. بعد الحرب العالمية الأولى والثانية طرح هذا السؤال، تتكلمون عن الرحمة، هذا منطق؟ الجيل الذي عاش الفتن والمآزق والمآصب والمصائب والكوارث الطبيعية أو التي كانت من يد الإنسان، كيف أناغم وأوافق بين صفة الرحمة والرحيم وبين هذه الآلام؟ عباس محمود العقاد في كتابه عقائد المفكرين في القرن العشرين عقد فصلاً للإلحاد، ذكر 5 أسباب كبرى في القرن الماضي، ثم قال أما الخامسة فهي مشكلة الشر والألم وقد تضاعفت وتأكدت وهي قديمة جديدة بعد الحربين العالميتين. فعلاً أصبحت مشكلة. اليوم لاحظ عالمنا أشد مما حصل في الحرب العالمية في بعض جوانبها، ويطرح السؤال من جديد عند المسلمين في قضية الرحمة والشر، وهي التي امتلأ بها النت وامتلأت بها التساؤلات وامتلأ بها تويتر ووسائل التواصل المعاصرة. فكيف نتحدث عن هذه المشكلة في دائرة الرحمة؟ فكان حوارنا مع أولادنا ومع شبابنا ومع المناوئين من أصحاب الفكر المعاند أنه أولا تقول له يا حبيبي أنت ما عندك مشكلة مع الله، واحد منهم أقول له أنت عندك مشكلة مع أفعال الله والرحمة وقضية الشر.
2: إيش سؤاله شيخ؟
1: سؤاله وين الرحمة؟ في شر في ألم، كيف توافق هذا مع رحمة الله عز وجل؟ لماذا لم يجعلنا ويتكلم عن الآلام والمصائب على الصعيد الفردي أو الجماعي أو الأممي؟ لأن مسألة الشر والانزعاج من الشر والتألم من الشر ليست حجة برهانية، إنما حجة تكاد تكون خطابية أو ملحظ انفعالي وتوتري. لذلك في كتاب الإلحاد الجديد حق رمسيس أخو لويس عوض يتكلم في فصل أن فعلاً الذين يشكون من قضية مشكلة الشر ناس رومانسيين عاطفيين ينفعلون سريعا. حتى محمد الغزالي في كتابه قذائف الحق عندما ناقش ملحد قال أفلو كان هناك إله وعدالة ورحمة أكنا نرى طواغيت ينعمون بالنعيم ويرفلون في القصور، ونرى أناس أبرياء خلص لا ذنب لهم في القرى والنجوع يتألمون هذه الآلام. فقلت له الآن صدق ظني بكم من أن إلحادكم لم يكن راجع إلى براهين عقلية، إنما من ردود أفعال نفسية ومن أزمات اجتماعية. وحفظنا من كتاب الله سبحانه وتعالى قال عن هذا الصنف ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. كيف نرد على أو نناقش هؤلاء؟ أول شبهة وفي ضميمتها رد نفسي أنك أنت تبحث عن الجنة، تبحث عن كون ليس فيه شر، تبحث عن الطمأنينة المطلقة وعن وجود ليس فيه أي قصور ولا شيء، وهذا موجود في الجنة، فأنت تتوق للجنة من حيث إلحادك من حيث لا تشعر. ثانياً أنت لم تفهم قصة الحياة، ولم تفهم واقعك أنت، لماذا جئت ومن أين جئت وما هو الهدف من الحياة، المسير والمصير. إذا فهمت هذا انتهى الأمر. إذن المسألة امتحان في الحياة، فكما أن الابتلاء بالآلام اختبار، كذلك الابتلاء بالنعيم اختبار. ثانيا، ما لم يؤمن المسلم أو الإنسان بقصة النهاية ويأخذ الرواية مكتملة ولا يمسك الرواية من فصولها الأولى ويرى الآلام ويقلب الصفحات إلى النهاية، لن يستوعب الوجود. فإن قل لي بالله عليك، بالله عليك أيهما أقرب للعقل وألصق بالبرهان، وجود فيه ظالم ومظلوم وشرور، ويذهب هذا يعني خاسرا كل ما بذل رغم صدقه وصفائه، ويذهب ذلك المجرم بكل نعيم الدنيا، ثم نقطة وصفر وانتهت الدنيا، أم أن هنالك يوم يجازى فيه هذا الظالم ويكرم فيه هذا الإنسان المظلوم الذي عبد والذي والذي والذي؟ هذا أقرب للعقل وأقرب للمنطق. ما لم يؤمن الإنسان بالمصدر الأول، تبقى مشكلة الشر قلق إنساني دائم تؤرق الملاحدة والشكاك واللادينيين. بينما المؤمن ماذا يتعامل وكيف يتعامل مع مشكلة الشر والألم في قضية العبودية؟ إذا ظن الإنسان أنه وجوده أصيل في الكون وأنه خالد في هذا الوجود ولا شيء وراءه، لا شك أنه سوف يتعامل مع المشكلة الشر على مزيد من الشر واستثمار هذه الحياة، صح ولا لا؟ أما المؤمن فإن عبوديته فرع من المملوكية. اليوم الملحدة أو العلمانية في الغرب تجهض الولد، لماذا؟ قالت هذا ابني، وحرية شخصية. إحنا نقولها مو بكيفك، لأن هذا الابن له شخصية حقيقية واعتبارية أيضا عند الله سبحانه وتعالى. فنحن عباد لله عز وجل، والعبودية فرع عن المملوكية، تفهم الحياة والعبادة ثم بعد ذلك الجنة والنار. فالرواية تأخذ مكتملة، وأن هذه ليست مشكلة في وجود الله، إنما مشكلة مع عدم فهم أفعال الله سبحانه وتعالى وتكامل الدين. تلك السواعد
2: باللي خاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل في كتابه الحكيم: الرحمن علم القرآن. السؤال: لماذا ربط تعليم القرآن بصفة الرحمة واسم الرحمن وليس بصفة القهار؟ حتى يدرك الإنسان أن التعليم والتربية لا تكون بالقهر، وإنما تكون بالرحمة فقط. تربية الأولاد والعلاقة بيننا وبين أبنائنا لا تقوم إلا على أربع صفات أساسية. إذا انعدمت أي صفة تكون هناك دائما آثار سلبية للتربية. الأولى هو الحب، وهو فطري ولكن لا تكفي الفطرة فيه، ينبغي أن يغدى. ثم الرأفة والرحمة والمودة، وهذه الصفات الأربعة تحتاج إلى صفة مدعمة لهما حتى تستمر، وهو الصبر. والصبر الذي يحتاجه المربي هو الصبر الذي يستقيه كأنموذج لأعظم نموذج الصبر في تاريخ البشرية، وهو نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، الذي أمر نبي عليه الصلاة والسلام أن يصبر مثله، عكس ما يشاع أن أعظم نموذج هو صبر أيوب. نحن أعظم نموذج هو صبر نوح، حتى نبينا عليه الصلاة والسلام أمر أن يصبر مثله. واصبر كما صبر أولو العزم، أولو العزم أولهم نوح. هذه الصفة الداعمة. الأربع صفات لا يمكن أن تكون صفات إلا إذا، مثل ما أشار الدكتور محمد راتب الله يحفظه، إلا أن يكون لها ما يدعمها في السلوك. فعندما جاء رجل وهو أعتقد الأقرع بن حابس رضي الله عنه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أحفاده، فقال: يا رسول الله، تقبلهم؟ إن لي منهم 10 لم أقبل أحدا منهم قط. الحين الجواب، أي صفة ذكر النبي في جوابه؟ الرحمة. ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع من قلبك الرحمة؟ بمعنى أن دليل أنك فعلا تتخلق بهذه الصفة أن تقبل أبنائك. ولذلك اليوم سأعطيكم 4 قبولات يوميا للأبناء، لازم 4 قبولات، وكل قبلة لها مكان، مكان علمي. المكان الأول أن تقبل رأس ابنك هنا، وهذه قبلة الفخر، أنا فخور بك، تثبت عند الولد العمل الصالح.
3: هذا لما يصير عمرك كم يا دكتور؟
2: من الميلاد إلى 164 سنة، ما دام ابنك فقبله، ما في عمر. هذه قبلة الفخر، أنا فخور بك وبعملك الصالح.
4: ثم قبلة الرضا، فأنا راضي عنك لأنك ابني.
5: فين حتكون هنا؟ هنا؟
4: هذه في الجابين، قبلة الجابين. وذاك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع فاطمة رضي الله إلا قبلها في جابينها. ثم القبلة الثالثة قبلة الشوق التي تعبر عن الشوق، وهو مرتب مراتب المحبة، وهي الخدين. والقبلة الرابعة قبلة الحب والمودة، وهي اليدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بيد فاطمة ويقبلها بين الفينة والأخرى. فهذه أربع قبولات، ثم خمس لمسات، دليل الرحمة والرأفة والمودة والمحبة. خمس يومياً.
1: واحد.
4: الأولى الخلف، هذه الرأفة، فكلما مسحت خلف رأس الولد مؤخرة الرأس، هذه تشعر الولد أنك فعلاً به رؤوفاً. ثم تضع يدك على رأسه، هذه لمسة دائماً نسميها لمسة الفخر. ثم الجبين والخدين ومسكة اليد، هذه مسكة اليد تخفف عن الأولاد التوتر والقلق وغيرها. هذه خمس لمسات ضرورية. ثم لمسة للضرورة عند اللزوم إذا احتاجها الولد، هذه اللمسة إذا رأيت الولد منفعلا، يعني مقبلا على معصية أو مقبلا على غضب أو أي كان الشعور السلبي، أن تلمس هذا المكان وتمسح على صدره. هذه لمسة اللزوم، ليست ضرورية كل يوم، لكن ضروري. الخلف مقدمة هذه الرأفة، هذا الفخر، هذا الرضا، الشوق، ثم هذه التي تخلص الولد من التوتر والقلق.
5: كثير من المربين يا دكتور يقولون نفس اللمسات للولد تنفع للزوج.
4: نعم تنفع للزوج. نعم صحيح.
6: تلك السواعد باللي
7: بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إلا وحي نوم وراء حجاب نوم

عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض

0: أكثر ما نعرف أحبتي وما نوقن في صدورنا وفي قلوبنا أن الله في حياة الأنبياء والرسل، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي، أولئك الذين هداهم إلى معرفته وإلى أسمائه وصفاته. فينبغي علينا أن نتدبر كتاب ربنا سبحانه وتعالى ونتأمل فيه كيف كان الله في حياة الأنبياء. فالله في حياة الأنبياء من عدة أمور: أولا أن الأنبياء والرسل يعلمون ما لله من أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، مع اصطفائهم واختيارهم واجتبائهم من الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم كانوا يعظمون الله أشد تعظيم حتى في دعوتهم لأقوامهم. فهذا نبي الله نوح يقول لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي تعظيما. ثم يبين لقومه من هو الله، فيلفت أنظارهم إلى خلقه وإلى عظيم صنعه ومظاهر قدرته سبحانه وتعالى بعد هذه الآية. كذلك من الأمور التي الله في حياة الأنبياء أنك تجد الأنبياء دائما في خطابهم لأقوامهم يتبرؤون من كل حول ومن كل قوة، وينسبون ذلك لله سبحانه وتعالى. فهذا نبي الله نوح كذلك يقول لقومه: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. وهذا خلاف تلك الفرق الضالة التي انحرفت، التي تصف الأولياء والذين يعبدونهم من دون الله بوصف أشد وصفا من الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأمور في الله في حياة الأنبياء تعظيم الرسل لآيات الله، لأوامره، لنواهيه. فقد قال الله في سورة مريم بعد ذكره لمجموعة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، قال الله، وتأملوا معي: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن. الله في حياتهم خروا سجدا وبكيا، وفي آية أخرى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. كذلك من الأمور في تعظيم الله في حياة الأنبياء يقينهم وثقتهم بالله سبحانه وتعالى مهما لهمت عليهم الكروب والمصائب، وهذا يعطينا الثقة بالله وبوعده وبنصره للمؤمنين وللمشردين ولمن اضطهدوا في دينهم وفي ديارهم، أنه مهما اضطهد أهل الإسلام في بلادهم فإن النصرة والغلبة للموحدين والمؤمنين. فقد قال الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول علي ابن أبي طالب شعرا: قريح القلب من وجع الذنوب، نحيل الجسم يشهق بالنحيب، أضر بجسمه سهر الليالي، فصار الجسم منه كالقضيب، وغير لونه خوف شديد لما يلقاه من طول الكروب، ينادي بالتضرع يا إلهي أقلني عثرتي واستر عيوبي، فزعت إلى الخلائق مستغيثا فلم أر في الخلائق من مجيب، وأنت تجيب من يدعوك ربي وتكشف ضر عبدك يا حبيبي. فربنا حبيب القلوب وهو طبيبها، فنسأل الله أن يكون كذلك في قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تلك
1: السواعد باللخاء. سامحوني أنا حطلب حقيقة طلب الطلب أنا عارف مقامات الجميع وكل له مقامه، أنا أطلب من الفضلاء جميعا أنهم يقفوا.
0: تامر أمر حاضرين طال عمرك. بسم الله يا الله والله ريح
1: وشيخنا عشان شوية نفك رجولنا. أبوى كل واحد من الفضلاء والصورة أصدق من الكلام.
0: أيوة.
1: يمسك يد أخوه ويقول له إني أحبك في الله، ويضمه إلى صدره ويقبل رأسه.
0: الله أكبر.
1: وهذه الصورة راح تصل للعالم.

0: لا
1: لان اصغر مني بحب راسي.
0: تعال شيخنا تعال
1: شيلني
0: امسك طلع
1: ايش رايك فيها؟ وين اروع؟ بعدين لاحظ الجسم الصغير والنحيف يساعد.
0: تعال يلا طب الان استريحوا بالدوس.

0: إخوان، لو لم يسمع الناس ولا كلمة قلناها ولم يصلوا إلى أي قرار اتخذناه، أن يرون على هذا الود أكبر إنجاز هذا. بس
1: جزاك الله خير الشيخ إبراهيم،
2: نحبكم في الله.
3: الله يرضى عليكم. فحقيقة من النقاط زي ما قالوا المشايخ نبغاها خفيفة وكذا، فهذا شيخ وله مريد، طيب، ويربي هذا المريد على أمور، على التسبيح والذكر وكذا وهذه الأشياء. فهو عايش في قريب من من من غابة، وكل مرة يروح من الغابة هذه يروح ويجي المريد يعني دائما. فالشيخ بيقول له أنت لما تروح هناك الغابة وأنت أثناء ذهابك للغابة وكذا، إذا جاء أسد اقرأ سورة ياسين فقط، لا تسوي لي شيء. فيقول لك هذا راح دخل الغابة والأسد يقترب منه، هو شغال يقرأ ياسين من البداية ويقرأ ويقرأ. جاء الشيخ يمشي ولقى الشيخ يجري، قال له يا شيخ سورة ياسين، قال له ياسين داير ليها جكة، يعني ياسين أجري وأنت تقرأ.
4: تلك تشاهدون في الحلقة القادمة.
5: الله تعالى من منته على خلقه وتفضله على عباده أن ستر عليهم أقداره.
6: لم يكن صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يأتي بأهل الذنوب ليثبتوا ذنوبهم، ليعترفوا أمام صلى الله عليه وسلم، بل كان يساعد صاحب الذنب إلى أن يجحد الذنب.
1: بعد هذا المشهد ماذا تقول لله؟
7: يا رب إنك تعلم ما في قلوبنا نحن، من حبنا لأمتنا، من حسرتنا أن يمتد بنا العمر.
8: الله سبحانه وتعالى له من الأسماء والصفات والمحامد ما لا يعلمه بشر، ولا يحيط به عقل، ولا يدركه وهم، ولا يصل إليه فهم.
3: الانطلاق من القيم الروحية الموجودة عندنا للتحول إلى سلوك من خلال التدريب.
9: الأمة في حالة ميلاد حضاري جديد، من أهم الوسائل في نهضة الأمم والشعوب التاريخ.
4: لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: عندي بعض التساؤلات حابة أسأل فيها أستاذ ياسر.
1: ما نقدر نعيش بدون
2: فادتهم لي
1: تعلق في أشياء كثيرة.
3: نوع من الإدمان ما هو شيء حلو.
4: أجمل ما يمكن أن تقدم للإنسان هو أن تكشف عنه ضلالة فكرية أو مفهوما معقدا تحاول أن تبسط له. مشورة هي محاولة لتقديم إجابات مختلفة وزوايا نظر عن كل سؤال يمكن أن يطرحه الإنسان في هذا الوقت. من أنا؟ سؤال صغير في مبنى كبير في معنى حير العلماء والأدباء والفلاسفة ليحاول التعرف على الإجابة على هذا السؤال: ما هي النفس البشرية؟ كيف أتعرف على ذاتي؟ كيف أختار ما يناسبها؟ كيف أبيعها بدرهمها ودينارها؟ مشورة اليوم ستتحدث عن هذه التركيبة المعقدة للنفس البشرية. حياكم الله. عادة ما يجيد الإنسان بناء العلاقات مع الكثير من الأشياء، فيجد يعرف كثيراً عن الأماكن اللي بيزورها، يعرف كثيراً عن الأشياء التي يمتلكها، يعرف كثيراً عن الأصدقاء الذين يحيطون به، لكنه بعيد كل البعد عن أن يتعرف على ذاته. هناك ما يسمى بعلم النفس. علم النفس يتكلم عن النفس البشرية، سواءها اضطرابها وأمراضها ودوافعها ورغباتها واحتياجاتها وما يتعلق بعلم النفس بكافته. علم النفس يعتبر من العلوم الحديثة نسبياً في البشرية. طيب، ما هو أقدم علم درسته البشرية وعلم الفلك؟ هذه من المفارقات. كيف أن الإنسان درس أبعد النقاط عنه وتجاهل أقرب النقاط إليه؟
1: هو صحيح، ما عمري فكرت بهذا الشيء.
4: فعلم النفس يدرس أنفسنا وكيف نتعامل معها وكيف نفهمها. ثمة علم قسيم له مقابل له، وهو علم الاجتماع. علم الاجتماع يتحدث عن المجموعات، تشكلها، تفرقها، إدارتها، طريقة التأثير فيها وطريقة تفكيرها وما إلى ذلك. إذن هم يتحدثون عن المجموعات. ثمة علم وسط بينهما، وهو علم نفس الاجتماع. علم نفس الاجتماع يتحدث عن أثر المجموعة على النفس. البيئات المحيطة الأولية طبيعي جداً أنها تغير في سلوكنا. المقصود بالبيئات الأولية هي تلك البيئات التي نعيش فيها في أول حياتنا. غالباً الإنسان يكون مجموعاته الأولية بناءً على المكان، فاللي معه في الحارة، اللي معه في الفصل، اللي معه أحياناً في الوظيفة تشكل مجموعته الأولية. ثم يتطور الإنسان ويبدأ يشكل مجموعاته بناءً على اهتماماته. ثم يتطور الإنسان وينظر إلى أن الاهتمام ليس هو ذلك البعد الأمثل لتكوين المجموعات، يبدأ يشكل مجموعاته بناء على الأهداف. فمن يشابهني في هدفي أقترب منه أكثر، ومن ينفعني ويرفعني أحاول أني أقترب منه أكثر. ثم يتطور الإنسان ويشكل مجموعته الجديدة بما يعالج به نفسه، فيبدأ ينظر إلى نقائصه وما هو كامل لدى الطرف الآخر، ويحاول أن يقترب منه ليجد في الطرف الآخر نوعا من التكامل. الزاوية الأولى: أثر الناس على النفس حضوريا، بمعنى في حضور الناس أنفسنا تتغير. أنا لست أنا بوجودكم، وأنت لست أنت بوجود من وبجانبك.
2: تحاول أنه قدام الناس اللي ما تعرفهم تكون جلستك يعني مرتبة عشان تطلع بصورة جيدة وتعطي انطباع كويس عن نفسك. لو أن بين أصدقائي مثلا المقربين نكون متابع مباراة مثلا بيختلف الموضوع.
4: نحن نتغير بوجود الآخرين، نحن نتشكل بما يتناسب مع السياق الاجتماعي. فأثر الناس علينا حضوريا كبير جدا.
1: أنا شخصيا ما يهمني إيش يقول عن الناس.
4: اثنين: أثر الناس على النفس تخيليا، أي أن الناس يؤثرون علينا تخيليا.
1: آخر هم الناس فخيالاتهم ما تنطبق عليه.
4: أنت تكتب وأنت تتخيل من سيقرأ. إذا كتبت رسالة واتساب أحيانا تنسخها وتعطيها واحد واثنين وثلاثة، بس واحد من الناس تضطر تغير فيها شوي لأنك تتخيل ردة فعله. بعض الرسائل في الواتساب إحنا نقرأها بصوت أصحابها، هذا ما يسمى
5: أثر الناس علينا تخيليا.
4: النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: لا تفعل يا عمر، يقولون محمد يقتل أصحابه. تخيل

0: اعتاد عليها، هذا ما يسمى بالتأثير الضمني على الإنسان. التأثير الضمني هي تلك القصص وتلك القوانين الغير مكتوبة والثقافة التي تؤثر على الإنسان دون أن يشعر.
1: أنا عني رأيي أنا ما أهتم لا حضوريا ولا تخيليا ولا ضمنيا، ما أقدر كذا أعيش بهذا الاستنزاف، لأن أعتبره قاعدين يستنزفون طاقتي وحاطيني بإطار ومعاييرهم حطوها حبسيني فيه، ما أقدر يعني ما أقدر أعيش كذا بصراحة. لا I don't care.
0: أنا كنت في بيئة عمل، بيئة العمل هذه جدا كانت نظامية منضبطة، بمعنى الحضور والانصراف، أجي 8 أطلع 2، هذه بيئة العمل اللي أنا جاي منها. ذهبت إلى بيئة عمل أخرى، بيئة مليئة بالمرونة والنشاط والمشاريع، وهذا جاي وهذا رايح، والناس تداوم 9 تطلع 5 تطلع 6، يداومون 10 ويطلع 10. لما أجي لبيئة العمل هذه وأبدأ أسمعهم يسولفون، والله أمس ما طلعنا إلا 10 في الليل، والله أمس كنا يعني نتراسل في الاجتماع إلى 1 في الليل. لما أجي أطلع الساعة 2 كما كنت أفعل سابقا، سأخرج كما يخرج اللص، أحس أني مسوي شيء غلط، أحس ما أبغاهم يشوفوني، مع أن النظام معي ولا حد قال لي شيء. إنسان يجي يقولك أنا بجلس مع مجموعة من الأصدقاء قد يكونون سيئين هؤلاء، فيجي يقولك لا لا لا أنا أصلا ما حد يأثر فيني، أنا أصلا أقدر أسوي كنترول، أنا أقدر أمنع عنهم هذا الخطأ. ابن القيم يقول ما تقدر، يقول الطباع سراقة. كيف سراقة؟ يعني أنت الآن تشوف منهم أشياء ما أعجبتك، فتقف أمام بوابة وعيك لتردها، ما تبغى أنا ما أسوي كذا أنا ما أسوي كذا. ابن القيم يقول الطباع سراقة، يعني بتجيك مثل ما يجي الحرامي، ما تجي مع الباب، بتجيك مع النافذة، مع الحديقة المنزلية الخلفية. ولذلك تجد أن الإنسان في لحظة غضب يتلفظ بألفاظ أخذها من هذه الجلسة وليست موجودة في معجم ألفاظه، فيستنكر ويجد أنها لفظة أجنبية عنه. من وين جابها؟ من هذه العلاقات اللي ما انتبه لها. إذن ثمة تأثير ضمني أنت أحياناً لا تشعر به، إما في وظيفتك وإما من صحبتك اللي يعيشون معك وإما من هواياتك، ثمة تأثير ضمني. أصدقائك يصنعون معايير حكمك عن حياتك، لأن أصدقائك يصنعون معايير رضاك عن حياتك. أصدقائك يصبحون مثل البنشمارك اللي بناء عليها تقيس، يصبح هذا الصديق أو هذه الشلة تتحكم في نظرتك للحياة. ولذلك الله عز وجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله عز وجل يدعو نبيه أن يكون مع أناس معاييرهم عالية ومميزين وعندهم سلوكيات جيدة. ولاحظ أن العبارة قال فيها في بداية الآية واصبر نفسك، الناس أصحاب المشاريع الجادة والهمم العالية ليسوا صحبة للنزهة والفلة والبسطة، لا، حتى ترتقي لابد أن تنتقي وتصبر على هذا الانتقام.
2: دعواتهم
3: كل منزعج أتهرب،
4: مريت بتجارب كثيرة
2: مو شيء حلو يعني.

0: التأثير الضمني، تبغى تعرف أنت وين بعد كم سنة، التفت جيدا إلى الناس اللي حولك.
1: لما تتعرف على ناس يكونون مفهومهم مثلا بزنس، فأنت تتأثر إذا كنت حاب تبي تفتح مشروع، تتعلم منهم. يكون في حاجة اسمها جذب الطاقة، الشخص اللي قدامك طاقته تجيك لا إرادي. لما أنت تكون زعلان وأنا جالسة مقابلة الشخص اللي زعلان، لا إرادي تلقى نفسي ونفسيتي تغيرت ومودي تغير بسبب الشخص اللي مقابلي. فما بالك علاقة تمتد إلى سنوات. ممكن
0: ستعرف بالضبط من ستكون بعد كم سنة مقارنة بالناس اللي حولك. التأثير الضمني مهم جدا جدا جدا، ولذلك الناس يؤثرون علينا من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى بحضور

0: بأفكارهم إحنا نتأثر، اثنين بتخيلنا لهم إحنا نتأثر، ثلاثة بتأثيرهم الضمني إحنا اللي نعيش وسطهم نتأثر بهم. يمكن لنا أن نخفف تأثير الناس علينا من خلال وضوح الرؤية التي نريد أن نصل إليها. بمعنى لو أنت ترجع بالسيارة ريوس وما تشوف اللي وراك، أي بوري أي منبه سيربكك وسيغير اتجاهك. لكن لو كانت الرؤية واضحة تماما فإن منبهات الدنيا كلها لن تغير مسارك. لما تكون واضح أنت إيش تبغى هذا يقلل كثيرا تأثير الناس عليك. ويبقى السؤال، هل هذه التعقيدات تجعل الإنسان قادر على أن يعرف نفسه؟ هل الإنسان يعرف نفسه أو لا؟
1: لا، الإنسان ما يعرف نفسه.
0: لا يعرف ولا يعرف؟
2: يعرف.
0: أنت تعرف نفسك؟
2: أنا لا.
0: أنت ما تعرف نفسك؟ اللي يقول أنا أعرف نفسي يرفع يده. ولا واحد؟ تعرف نفسك؟
3: أعتقد أني أعرف نفسي.
1: أوكي، أعرف نفسه.
4: ما عندي تعليق.
0: كيف تعرف بها؟ عادي جدا، كيف تعرف بها؟
1: جلس ساكت ما تكلم ولا كلمة، طلع ما يعرف نفسه.
3: ما أعرف.
0: عادة الناس كيف يعرفون بأنفسهم؟ لأي من أنت؟ يقول اسمه وظيفته أو تخصصه. هل أنت اسمك؟ لا. هل أنت رسمك؟ هل أنت جسمك؟ أنت أبعد من ذلك، أعقد من ذلك، أعمق من ذلك. هل أنت واحد ولا اثنين؟ أنت واحد. متأكد؟ ممتاز. أنا واحد. طيب أنت أحيانا ما تيجي تقول قلت لنفسي وقال لي قلبي. من المتحدث؟ أنت. من المستمع؟ أنت. أنت واحد ولا اثنين؟ اثنين. جيب لحد يقرأ عليه. واحد ولا اثنين؟ طيب خلونا نشوف. الإنسان في كل الثقافات اتفقت والديانات على أن الإنسان جسد وشيء آخر. اتفقوا على الجسد، ما حد يختلف عليه، واختلفوا في الشيء الآخر. الشيء الآخر هل هو الروح؟ هل هو النفس؟ هل هو الوعي؟ هل هو العقل؟ هل هو الدماغ أحيانا في بعض المصطلحات؟ طيب النفس الأمارة ولا اللوامة ولا المطمئنة ولا، فمجموعة من الاختلافات في هذا الشيء المعقد.
1: في البداية كنت أفكر أني أفهم نفسي، وبعدين اكتشفت أني مو عارفة أنا وش أبغى، مو فاهمة نفسي، فصرت أزعل إذا الناس المقربين لي مش فاهمين أنا إيش أبغى، فيصاروا يقولوا لي أنت مش فاهمة نفسك أصلاً. فهذه الجملة مرة تنرفز. فعلاً الإنسان ما يفهم نفسه، وأحياناً ما يدري إيش يبغى.
0: أيهم أوضح لمعرفة الذات، الجسد الملحوظ الثابت أم النفس المعقدة غير المرئية؟ أيهما الأوضح؟ الجسد. إذا إحنا نقول طيب جدلاً ما عرفنا إحنا النفس لأنها معقدة ومركبة وحوسة وما أقدر أشوفها، ما أقدر ألمسها ولا أحسها ولا ألاحظها، ولا على الأقل بعرف الجزء الأول اللي فيني اللي هو الجسد، هكذا نزعم. ومع ذلك أنا ما أتكلم الآن عن النفس البشرية المعقدة، بتكلم عن الجسد. الإنسان لا يعرف كيف يبدو جسده. الإنسان الذي يظن أنه يعرف ذاته هو لا يعرف حتى جسده، الشيء الملموس في حياته والملاحظ، ولا يستطيع أن يدركه حق الإدراك. لا يعرف كيف يبدو وهو يمشي، لا يعرف كيف يبدو وهو جالس، لا يعرف كيف يبدو وهو يتحرك، لا يعرف كيف يبدو وهو منفعل. كل هذه الأشياء هو لا يعرفها عن ذاته. لا يعرف تقاسيم كثيرة لوجهه، لا يعرف زوايا في وجهه، وهذا الوجه الذي دائما ما يرى في المرآة، إلا أنه في بعض الأحيان وفي زوايا من الزوايا هو لم يدركها ولم يشاهدها في نفسه. حتى جسدنا اللي احنا كل يوم نشوفه المفترض، ثمت أشياء في أجسادنا ما عمرنا شفناها، ثمت مناطق في أجسادنا ما عمرنا لمسناها، وهي أجسادنا ما عمر لمسنا، ما تقدر تلمس، هو جسدك. إذا أنا لا أعرف جسدي، لا أعرف كيف أبدو وأنا جالس، لا أعرف كيف أبدو وأنا أمشي. لا أعرف كيف أبدو في أعين الناس. إذا سمعنا أصواتنا نستنكرها وأحيانا نستقبحها.
1: أنا لهذا السبب ما أرسل فويس نوت.
0: لا هذا مو صوتي. إلا صوتك. لا مو إلا صوتك مو بزين. عاد قدر الله ما شاء فعل. أتحمل معليش. شوفك على خير. فإحنا ذواتنا المعقدة هذه ما راح نتكلم عنها. إحنا حتى أجسادنا نجد صعوبة في معرفة هذه الأجساد. مرة مرات سووا دراسة، جابوا قالوا للناس كل واحد يصور يدينه، حطها كده ويصورها، بعدين جابوا الصور قصوها خلطوها، طلبوا من الجمهور كل واحد يجمع يديه، 86% لم يتعرفوا على أيديه. إحنا فعليا نجهل الكثير عن ذواتنا، ولذلك نجزم أننا سننجح في شيء فنفشل فيه، ونجزم أن هذا الشيء لا يصلح لنا فنبرع فيه. نستغرب ردة فعل الناس تجاهنا، ونتفاجأ من رأي الآخرين عنا. لماذا نتفاجأ؟ لأن إحنا عندنا تصور وعند الآخرين تصور مختلف.
4: كزملاء عمل متعلقين مع بعض
5: أحيانا يكون منزعج أتهرب.
6: مريت بتجارب كثيرة
5: مو شيء حلو يعني.

0: هذه مجموعة من الأفكار اللي تم طرحها خلال ما مضى. ما أسئلتكم تجاه ما سمعتم؟ تفضلي.
1: شلون أعرف ذاتي؟
2: بعد هذا الشرح كله وأعتقد أنه لسه ما راح نعرف ذاتنا.
1: لما تسأل سؤال كيف أعرف ذاتي هنا كأنك قاعد تجلد نفسك تنتظر الباقي يقيمونك. لازم لو بسأل أحد يكون شخص قريب مني ويخاف علي أروح أسأل هذا السؤال.
0: طيب كما ذكرنا إحنا نتعرف على ذواتنا من خلال النظر إليها باعتبار أن ثمة جزء من النص مفقود. مجرد ما أشعر أني أنا لا أفاهم نفسي لن أغير من ذاتي، أفهم ذاتي من خلال مواقع النجاح ومواطن الفشل، أنا وين أنجح وين أفشل، أبحث عن ذاتي وتعرف على ذاتي في المناطق اللي أقلق فيها. القلق ماذا يفعل؟ القلق ينبهنا إلى مكامن النقص اللي فينا. فأنت لا تقلق على شيء أو تخاف من شيء أنت واثق منه، أنت تخاف على شيء أو تقلق من شيء أنت لست واثق منه، غير متمكن منه.
3: لهي لحظة إدراك أحياناً، تغير نظرة الإنسان لذاته، تقديره لذاته، خروجه من أزمة شتات، كل ذلك يجعله يعني يتساءل هذا السؤال، كيف أعرف ذاتي؟
0: ولذلك مخاوفنا تكشف لنا عن ذاتنا، مشاعرنا تكشف لنا عن ذاتنا، رأي الآخرين فينا يكشف لنا عن ذاتنا. بعض المقاييس اللي ممكن يستخدمها الإنسان يتعرف فيها على ذاته، أفكار الإنسان اللي دايم تراوده يتعرف فيها على ذاته، عادات الإنسان تشكل وجها سافرا ومسفرا عن ذاته. كل هذه الأشياء تمكننا أن نتعرف على ذواتنا. تفضل.
4: شكرا لك. كيف أنسجم مع ذاتي؟
0: طيب الانسجام مع الذات دائما الانسجام يجي بشكل عمودي. إحنا عندنا مجموعة قناعات ننظر من خلالها إلى الدنيا. القناعات عبارة عن نظارة أرتديها أشوف من خلالها الأشياء، وعندي الآن عندي قناعات، عندي مجموعة اهتمامات، عندي مجموعة قدوات، عندي مجموعة مهارات، عندي مجموعة علاقات. المنسجم من تكون هذه الأشياء متسقة، بمعنى عندي قناعات تجاه أشياء معينة، مثلا عندي قناعة أن مثلا التسويق الإلكتروني مهم، هذه قناعة. اهتماماتي أنا والله اهتماماتي تسويق. قدواتي يعني الناس اللي أتابعهم، اكتشفت أني قاعد أتابع الناس اللي في التسويق الرقمي. المهارات أنا شاطر في التسويق وعندي شيء في التقنية وكذا. العلاقات اكتشفت أني والله أغلب ربعي مهتمين بهذا الشيء، أنا متسق. طيب من هو اللي غير متسق؟ عنده قناعات في التسويق الإلكتروني واهتماماته هايكينج، وعنده الناس اللي يتابعهم يتابع ناس حقين الرياضة وكورة ودوري إنجليزي ودوري روشن ومدري إيش، وعنده المهارات حقته هو شاطر جدا في الفوتوشوب ومبدع جدا مثلا في البرمجة، وعلاقات عيال عمه وربعه وراعي بر وكشتات وكذا. هنا ينحاس الواحد، ينحاس.
2: سؤال بندر كان مهم جدا، كيف أنسجم مع ذاتي؟ لأن صراحة مع التغيرات اللي تصير في حياتنا فحنا لازم نعرف شلون ننسجم مع ذاتنا، شلون نتناسق معاها، وشلون يكون عندنا تقدير لذاتنا.
0: فالإنسان المتسق هو اللي عنده هذه الأشياء متوافقة أو على الأقل غير متضادة، بمعنى أن عنده قناعات لا تتناسب أبدا مع مهاراته، أبدا عنده قناعة معينة بس مهاراته لا يجيد فيها هذه الأشياء التي يحبها. عنده مثلا علاقاته ضد مهاراته، علاقاته ضد قناعاته، علاقاته ضد اهتماماته. هنا يكون الإنسان غير متسق. تفضل.
5: أبي بعد هذه المشورة خطة وطريقة عملية.
0: الخطة بسيطة جدا، أنت تستطيع أنك تسوي لك شيء اسمه الغاية، بعدين تسوي أهداف، بعدين تسوي تخطيط، وبعدين من هذا التخطيط تحط الخطة موقوتة وتخليها متشعبة وكذا وتصعب على نفسك. لا يعني أنك تصعب على نفسك أن هذا خطأ، لكن أنا بالنسبة لي أحب أن نبسط النجاح، نبسط التغير، نبسط التعرف على الذات، نبسطه. من الأشياء السهلة جدا أنك تشوف هذه الجوانب في ذاتك وتشتغل على هذه الجوانب يعني بطريقة الزيتونة. غير شوي في الجانب الاجتماعي، غير شوي في الجانب النفسي، غير شوي في علاقتك مع أهلك، علاقتك مع جيرانك، علاقتك مع زملائك في الجامعة وزملائك في العمل، غير شوي في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول من تقرب إلي شبرا، علاقة في تغير بسيط، تقربت إليه ذراعا. الله لما يتقرب تتغير حياتك كلها. هذه التغييرات البسيطة هي التي من الجيد أن تراهن عليها. هذه مثلا فكرة بالأفكار البسيطة. طبعا في مدارس كثيرة في عملية التخطيط وعملية تنظيم الحياة وعملية تنظيم وإدارة أولويات الذات، يعني في أشياء كثيرة حتى في الكشف عن ذواتنا ومعرفة نمطنا ومعرفة من نكون، مجموعة من المقاييس ممكن الإنسان يستعين فيها بعد الله عز وجل على معرفة نفسه. لكني أنا أنصح كثيرا بأنك تداوم على استنصاح الآخرين. يعني اللي اشتغل معك في عمل اسأل عنك، اللي عاشرك مدة طويلة اسأل عنك، الإنسان البعيد عنك شوي اسأل عنك، له زوايا نظر يمكن ما حد يشوفها، الإنسان اللي يحبك اسأل عنك. ترى أحيانا تكتشف ذاتك من خلال ما يقوله أعدائك عنك، فإن العدو يحمل عين الصقر في نظرته إليك، يعني شوف الشيء الصغير جدا. استفد حتى من أمثال هؤلاء، وبإذن الله تعالى أنك تكتشف ذاتك وتكتسب طريقة عملية في أنك تطورها أفضل وأفضل بحول الله عز وجل. ختاما أوصي بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز.
6: صراحة أنا اليوم استفدت كثير من الأستاذ ياسر، خاصة لما أتكلم عن الذات، وفي حاجات إن شاء الله من اليوم ورايح راح أشتغل عليها لأحسن حياتي. يعني
7: اكتشفت من المشورة اليوم أنه التغيير الصغير المستمر ممكن يؤدي إلى فارق كبير. نقطة الموية لما تنزل على جبل كل يوم عمرور الأيام ممكن تحفر هذا الجبل الكبير.
0: شكراً.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري. إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
3: خلك على السمع وخلينا حبايب.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء، ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن. إعداد وتقديم المهندسة رولا الغزاوي. فقط على حبايب FM 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

ولعلها من أجمل الصور التي تجسدت فيها الهوية الوطنية القطرية في الآونة الأخيرة ما نشهده في مناسبة كأس العالم 2026، حيث لم يكن المشجع القطري مجرد متابع لمباراة كروية، بل أصبح سفيراً لوطنه وحاملاً لرسالته الثقافية والحضارية. ففي الملاعب والساحات الجماهيرية وشوارع المدن المستضيفة حضرت قطر بثوبها الوطني وغترتها وعلمها العنبي، وحضرت أيضا بأغانيها الوطنية وفنونها الشعبية والعرضات التي تجسد تاريخا طويلا من الاعتزاز والانتماء. وقد حرص المشجعون القطريون على أن يكون وجودهم أكثر من مجرد تشجيع رياضي، فكانوا يقولون للعالم من خلال مظهرهم وسلوكهم وأخلاقهم: هذه هي قطر، وهذه هي هويتنا. وقد أكدت تقارير إعلامية وقطرية رسمية أن المشجعين القطريين حرصوا على الظهور باللباس الوطني التقليدي لنقل رسالة ثقافية تعبر عن الفخر بالهوية والتراث القطري أمام جماهير العالم. وهنا يتجلى المعنى الحقيقي للهوية الوطنية، فهي ليست شيئا نحتفظ به في المناسبات الرسمية فحسب، بل قيمة نحملها معنا أينما ذهبنا، وصورة نقدم من خلالها وطننا للآخرين. وما فعله المشجع القطري في كأس العالم يؤكد أن الهوية لا تقاس بعدد الحاضرين فقط، بل بقدرتهم على تجسيد قيم وطنهم وترك أثر طيب في ذاكرة الشعوب.

هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وصفحة أخرى من هويتنا، حكاية وطن. كنتم مع المهندسة رولا الغزاوي، فقط على حبايب FM، صوت المحبة وصوت قطر.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم غولا الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

ليس كل من ضحك سعيداً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، نلتقي كل يوم بوجوه كثيرة، ونسمع ضحكات كثيرة، ونرى ابتسامات تملأ المكان نوراً وبهجة. ولكن هل فكرنا يوماً أن ليس كل من ضحك سعيداً، وأن ليس كل من ابتسم مطمئناً، وأن بعض القلوب تخفي خلف ضحكاتها قصصاً من الوجع لا يعلمها إلا الله؟ فكم من إنسان يملأ المجلس ضحكاً ثم يعود إلى وحدته مثقلاً بالهموم، وكم من شخص يوزع الطمأنينة على الجميع وهو بحاجة إلى من يطمئنه، وكم من روح تخفي دموعها خلف كلمات جميلة لأنها لا تريد أن تثقل على أحد بأحزانها. أيها الأحبة، إن من أجمل صفات الإنسان أن يكون رحيماً بالناس، أن يدرك أن المعركة التي يخوضها غيره قد لا تكون ظاهرة للعيون، فلا يسخر من أحد، ولا يستخف بألم أحد، ولا يحكم على الناس من مظاهرهم، فإن بعض الجروح لا ترى، وبعض الأوجاع لا تكتب، وبعض المعاناة تعيش في أعماق القلوب بصمت. لذلك إذا رأيت أحداً يبتسم فلا تظن أنه لا يعرف الحزن، وإذا رأيته قوياً فلا تظن أنه لم ينكسر يوماً، وإذا رأيته يواسي غيره فلا تظن أنه لا يحتاج إلى من يواسيه. فكل إنسان له قصة، وله أوجاع، وله دعاء يرفعه إلى السماء كل ليلة. أيها الأحبة، لنكن ألطف في كلامنا، وأرفق في أحكامنا، وأكثر رحمة في تعاملنا، فقد تكون كلمة طيبة منك سبباً في إعادة الأمل إلى قلب كاد أن ينطفئ، وقد تكون ابتسامة منك دواءً لروح أرهقها الحزن، وقد يكون احترامك لمشاعر الناس من أعظم صور الإنسانية. فلا تبحثوا دائماً عما يخفيه الناس، بل كونوا سبباً في أن يجدوا الأمان حين يخفونه، وكونوا سبباً في أن تبقى الحياة أخف وألطف وأجمل. كانت معكم همسة حبايب، وكنت أنا معكم رولا الغزاوي. شكراً لحسن إصغائكم، ودمتم قريبين من القلوب، جميلين في الكلمة، رحماء في المشاعر، وإلى لقاء جديد مع همسة جديدة من همسات حبايب. إلى اللقاء.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: صباح الحبايب خلي مودك طايب. صباح الحبايب برنامج يومي على حبايب اف ام من السابعة وحتى التاسعة صباحا.
1: صباح الخير لكل من لا ينهزم وينكسر بسبب تكرار الخيبات. صباح الخير لكل من يخبئ في قلبه دعوات لكل محبيه بأن يحفظهم الرحمن ويبعد عنهم كل ما يضرهم. طلوع الشمس بعد السكون وعتمة الليل تحمل معان كثيرة وتحمل أزهى صور البشائر التي ننتظرها لتفتح آفاق جديدة في حياتنا، تساعدنا على النهوض لتحقيق آمالنا وأحلامنا التي لطالما خططنا ورسمنا طريقنا إليها. صباحكم خير وتفاؤل. صباح الخير.
2: أغنيتي الجديدة يا الأسمر على إذاعة حبايب اف ام حصريا علي عبد الستار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
3: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: بخطوات واثقة بدأنا حبايب اف ام.
5: Listen to the big station.
0: حبايب اف ام.
4: حبايب اف ام
6: 93.7.
5: This is
0: حبايب اف ام. حبايب اف ام على 93.7.
5: Turn the music up.
6: 93.7.
0: حبايب اف ام.
4: حبايب اف ام.
5: You are listening to the biggest hits. The biggest hits, non-stop, 24-7. Your favorite radio station for non-stop classics, all day long.
7: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
8: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM. Listen to the big station. 93.7 FM. The big station is number one for real. حبايب FM. 93.7. حبايب FM.
3: This is that. 93.7.
2: يوميا. حبايب FM.
3: 93.7.
2: إذاعة قطرية بنكهة عربية.
4: إذا بدك الجديد، حبايب FM أكيد. استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات.
5: 93.7. خلكم على السمع وخلينا حبايب.
6: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك، رخي جيابك، ما بتشد.
7: سلم، ما بدها هالقد.
6: عن جد

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. Listen to the big
2: station. إذاعة حبايب FM.
3: حبايب FM. حبايب FM.
4: We play the hottest mixtape music.
5: 93.7.
2: Start the party. إذاعة حبايب FM. إذاعة قطرية بنكهة عربية.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء، ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن. إعداد وتقديم المهندسة رولا الغزاوي. فقط على حبايب FM 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

ولعلها من أجمل الصور التي تجسدت فيها الهوية الوطنية القطرية في الآونة الأخيرة، ما نشهده في مناسبة كأس العالم 2026، حيث لم يكن المشجع القطري مجرد متابع لمباراة كروية، بل أصبح سفيرا لوطنه وحاملا لرسالته الثقافية والحضارية. ففي الملاعب والساحات الجماهيرية وشوارع المدن المستضيفة حضرت قطر بثوبها الوطني وغترتها وعلمها العنبي، وحضرت أيضا بأغانيها الوطنية وفنونها الشعبية والعرضات التي تجسد تاريخا طويلا من الاعتزاز والانتماء. وقد حرص المشجعون القطريون على أن يكون وجودهم أكثر من مجرد تشجيع رياضي، فكانوا يقولون للعالم من خلال مظهرهم وسلوكهم وأخلاقهم: هذه هي قطر، وهذه هي هويتنا. وقد أكدت تقارير إعلامية وقطرية رسمية أن المشجعين القطريين حرصوا على الظهور باللباس الوطني التقليدي لنقل رسالة ثقافية تعبر عن الفخر بالهوية والتراث القطري أمام جماهير العالم. وهنا يتجلى المعنى الحقيقي للهوية الوطنية، فهي ليست شيئاً نحتفظ به في المناسبات الرسمية فحسب، بل قيمة نحملها معنا أينما ذهبنا، وصورة نقدم من خلالها وطننا للآخرين. وما فعله المشجع القطري في كأس العالم يؤكد أن الهوية لا تقاس بعدد الحاضرين فقط، بل بقدرتهم على تجسيد قيم وطنهم وترك أثر طيب في ذاكرة الشعوب.

هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وصفحة أخرى من هويتنا، حكاية وطن. كنتم مع المهندسة رولا الغزاوي، فقط على حبايب FM، صوت المحبة وصوت قطر.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
0: خلك على السمع وخلينا حبايب.
5: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق، لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب أفهم ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب FM، رفيقة المستمعين والمستمعات.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق، لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
3: You are listening to the biggest hits. The biggest hits non-stop. 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics all day long.
4: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
5: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

أجمل الأوقات مع الجديد وقديم الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: الهوى هواكم، وإحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء، ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن. إعداد وتقديم المهندسة رولا الغزاوي. فقط على حبايب FM 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

من أجمل الصور التي تجسدت فيها الهوية الوطنية القطرية في الآونة الأخيرة، ما نشهده في مناسبة كأس العالم 2026، حيث لم يكن المشجع القطري مجرد متابع لمباراة كروية، بل أصبح سفيراً لوطنه وحاملاً لرسالته الثقافية والحضارية. ففي الملاعب والساحات الجماهيرية وشوارع المدن المستضيفة حضرت قطر بثوبها الوطني وغترتها وعلمها العنابي، وحضرت أيضاً بأغانيها الوطنية وفنونها الشعبية والعرضات التي تجسد تاريخاً طويلاً من الاعتزاز والانتماء. وقد حرص المشجعون القطريون على أن يكون وجودهم أكثر من مجرد تشجيع رياضي، فكانوا يقولون للعالم من خلال مظهرهم وسلوكهم وأخلاقهم: هذه هي قطر، وهذه هي هويتنا. وقد أكدت تقارير إعلامية وقطرية رسمية أن المشجعين القطريين حرصوا على الظهور باللباس الوطني التقليدي لنقل رسالة ثقافية تعبر عن الفخر بالهوية والتراث القطري أمام جماهير العالم. وهنا يتجلى المعنى الحقيقي للهوية الوطنية، فهي ليست شيئا نحتفظ به في المناسبات الرسمية فحسب، بل قيمة نحملها معنا أينما ذهبنا، وصورة نقدم من خلالها وطننا للآخرين. وما فعله المشجع القطري في كأس العالم يؤكد أن الهوية لا تقاس بعدد الحاضرين فقط، بل بقدرتهم على تجسيد قيم وطنهم وترك أثر طيب في ذاكرة الشعوب.

هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وصفحة أخرى من هويتنا، حكاية وطن. كنتم مع المهندسة رولا الغزاوي، فقط على حبايب FM، صوت المحبة وصوت قطر.

من الدوحة إلى سان فرانسيسكو، ومن قلب قطر إلى العالم، الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة تو سان فرانسيسكو، احتفاء بمشاركة قطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب اف ام استمعوا الآن إلى تو سان فرانسيسكو للفنان علي عبد الستار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق، لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
4: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائما وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

ومالحة

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق، لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
3: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم الأغنيات، فقط على حبايب FM، رفيقة المستمعين والمستمعات.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم غولا الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

ليس كل من ضحك سعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، نلتقي كل يوم بوجوه كثيرة، ونسمع ضحكات كثيرة، ونرى ابتسامات تملأ المكان نورا وبهجة. ولكن هل فكرنا يوما أن ليس كل من ضحك سعيدا، وأن ليس كل من ابتسم مطمئنا، وأن بعض القلوب تخفي خلف ضحكاتها قصصا من الوجع لا يعلمها إلا الله؟ فكم من إنسان يملأ المجلس ضحكا ثم يعود إلى وحدته مثقلا بالهموم، وكم من شخص يوزع الطمأنينة على الجميع وهو بحاجة إلى من يطمئنه، وكم من روح تخفي دموعها خلف كلمات جميلة لأنها لا تريد أن تثقل على أحد بأحزانها. أيها الأحبة، إن من أجمل صفات الإنسان أن يكون رحيماً بالناس، أن يدرك أن المعركة التي يخوضها غيره قد لا تكون ظاهرة للعيون، فلا يسخر من أحد، ولا يستخف بألم أحد، ولا يحكم على الناس من مظاهرهم، فإن بعض الجروح لا ترى، وبعض الأوجاع لا تكتب، وبعض المعاناة تعيش في أعماق القلوب بصمت. لذلك إذا رأيت أحداً يبتسم فلا تظن أنه لا يعرف الحزن، وإذا رأيته قوياً فلا تظن أنه لم ينكسر يوماً، وإذا رأيته يواسي غيره فلا تظن أنه لا يحتاج إلى من يواسيه. فكل إنسان له قصة وله أوجاع وله دعاء يرفعه إلى السماء كل ليلة. أيها الأحبة، لنكن ألطف في كلامنا، وأرفق في أحكامنا، وأكثر رحمة في تعاملنا، فقد تكون كلمة طيبة منك سبباً في إعادة الأمل إلى قلب كاد أن ينطفئ، وقد تكون ابتسامة منك دواءً لروح أرهقها الحزن، وقد يكون احترامك لمشاعر الناس من أعظم صور الإنسانية. فلا تبحثوا دائماً عما يخفيه الناس، بل كونوا سبباً في أن يجدوا الأمان حين يخفونه، وكونوا سبباً في أن تبقى الحياة أخف وألطف وأجمل. كانت معكم همسة حبايب، وكنت أنا معكم رولا الغزاوي. شكراً لحسن إصغائكم، ودمتم قريبين من القلوب، جميلين في الكلمة، رحماء في المشاعر. وإلى لقاء جديد مع همسة جديدة من همسات حبايب. إلى اللقاء.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق، لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
4: الهوى هواكم، وإحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن. إعداد وتقديم المهندسة رولا الغزاوي. فقط على حبايب FM 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

ماذا تعني الهوية الوطنية؟ ليست الهوية الوطنية مجرد اسم نحمله في البطاقة الشخصية، ولا علما نرفعه في المناسبات، ولا نشيدا نردده في الاحتفالات فحسب، بل هي مجموع القيم والمعاني والتجارب التي تشكل وعي الإنسان وترسم علاقته بوطنه وتحدد مكانه في هذا العالم. الهوية هي ذلك الشعور الداخلي الذي يجعلك تفخر عندما يذكر اسم وطنك، وتشعر بالمسؤولية عندما ترفع رايته، وتدرك أن كل إنجاز نحققه هو إضافة جديدة إلى سجل هذا الوطن. وفي دولة قطر لم تبنى الهوية على الأرض وحدها، بل بنيت على منظومة من القيم النبيلة التي توارثها الآباء والأجداد جيلاً بعد جيل، قيم الكرم والنخوة والتكافل، الاحترام والانتماء الصادق للأرض والقيادة والمجتمع. وعلى الرغم من كل ما يشهده العالم من تسارع تقني وانفتاح ثقافي وتغيرات متلاحقة، تبقى الهوية الوطنية هي الجذر الراسخ الذي يمسك بالأغصان ويمنعها من الانجراف. فالأمم التي تعرف من هي وتدرك قيمتها هي الأقدر على صنع مستقبلها وحماية مكتسباتها.

0: هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وصفحة أخرى من هويتنا، حكاية وطن. كنتم مع المهندسة رولا الغزاوي، فقط على حبايب اف ام، صوت المحبة وصوت قطر.
1: عاش الوطن، عاشت قطر، في أمان الله يا أغلى الأوطان.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
4: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM، ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: حتى تكون حبايب اف ام معك في كل مكان.
1: يلا مستني ايه؟
0: نزل تطبيق حبايب اف ام
2: على تليفونك الايفون والاندرويد مجانا من خلال الاب ستور. للدعاية والاعلان اتصل بينا على
0: 44 28 28 28. راديو

0: ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: From Doha to San Francisco, a journey of pride, passion and celebration. Qatari artist Ali Abdul Sattar presents his inspiring new song to San Francisco, honoring Qatar's presence in the 2026 World Cup celebrations. A musical journey filled with energy, unity, and the spirit of Qatar reaching the world. Now, exclusively on Habaib FM, enjoy To San Francisco by Ali Abdul Sattar.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي، كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق، لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
3: إذا بدك الجديد حبايب FM، أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات.
4: 93.7، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: الهوى هواكم، وإحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

من الدوحة إلى سان فرانسيسكو، ومن قلب قطر إلى العالم، الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة تو سان فرانسيسكو، احتفاء بمشاركة قطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب اف ام استمعوا الآن إلى تو سان فرانسيسكو للفنان علي عبد الستار.

أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء الجديد من قصة أغنية. وجع حب، وجع شوق، أو سلة وجاعي، هذه الأغنية التي غناها سفير الأغنية القطرية الفنان علي عبد الستار كان لها أيضاً قصة، فقصتها تكمن في كاتب كلماتها الشاعر الكبير سليمان المعنى. عند الاستماع إلى هذه الأغنية نشعر بأن هذه الكلمات كتبت من عاشق إلى محبوبته كما جرت العادة، لكن هذه القصيدة هي المعنى الحقيقي لعشق الوطن، فالشاعر يخاطب في كل كلمة بهذه القصيدة وطنه الذي لم يحمل هويته. فسليمان المانع الشاعر الكبير شاعر هذه الأغنية كان حاملاً لراية البدون، إن حرقة العيش بدون أوراق ثبوتية أو جواز سفر هي قمة المعاناة التي يعاني منها البدون. هذه الحالة من المعاناة حرمت الشاعر سليمان المانع من رؤية والدته ولمدة 17 عاماً، بين حرمانه من رؤية أمه وحرمانه من أن يحمل هوية البلد التي أحبها. لكن الشاعر سليمان المانع كان وما زال يصر على أن شعره لا يمكن تلحينه، إلى أن وصل هذا النص الشعري إلى سفير الأغنية القطرية الفنان علي عبد الستار الذي أعجب إعجابا شديدا به وقام بتلحين النص بنفسه. والجدير بالذكر أعزائنا المستمعين بأن هذه الأغنية طارت فوق الحدود التي قيدت شاعرها، كما قال الفنان الكبير علي عبد الستار، لينفذ هذا العمل بين قطر والبحرين ومصر والسعودية. والجدير بالذكر أيضا أعزائنا بأن صولوهات العود بهذا العمل قام بعزفها الفنان والموسيقار الكبير خالد الشيخ، لتصبح هذه الأغنية أيقونة من أيقونات الفن الخليجي.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق.

0: اليوم العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آي باي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. You are listening to the biggest hits. The biggest hits. Non-stop. 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics. All day long.
3: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
4: إذاعة قطرية بنكهة.

من الدوحة إلى سان فرانسيسكو، ومن قلب قطر إلى العالم. الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة تو سان فرانسيسكو، احتفاء بمشاركة قطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب اف ام استمعوا الآن إلى تو سان فرانسيسكو للفنان علي عبد الستار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق، لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
3: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
4: حبايب FM، إذاعة

جمهوري العزيز، اسمعوا جديدي بأغنية الله كريم على إذاعة حبايب الفنان محمد البلوشي.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق، لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
3: الهوى هواكم، وإحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

دير بالك يا ولدي، هالبنت ما بتنخان، بدها رجال ثابت ما يهتزلوا خان الزمان.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي، كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق، لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
3: حبايب أف أم، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
4: حبايب أف أم، The rhythm of the

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق، لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
4: الهوى هواكم، وإحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات.
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: الصقر.
1: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.